0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل تلا ما تيسر من سورة الزمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله تبارك وتعالى تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في حوالي الساعة 4:10 في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف وابتهال للمبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرت. الإذاعة الخارجية لصلاة الفجر ينقلها الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى، ومعه متابعا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 84 من سورة آل عمران، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة آل عمران. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد أذان فجر اليوم، وتأتيكم بمشيئة الله في حوالي الساعة 5:07 من بعد الفجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة هود، يتلو القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة هود، تلاها القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التواشيح الدينية والشيخ كامل يوسف البهتيمي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، استمعتم إلى هذه التواشيح الدينية بصوت القارئ بصوت الشيخ كامل يوسف الباتيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: الله أكبر الله أكبر ما أحلوا بالحما.
1: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. يا رب جئت ملبيا ومهللا علي أفوز بتوبة ونجاتي، فأنا الذليل ضراعتي لك خالقي، وإليك كل العز والدعوات. جئنا لبيتك رافعين أكفنا، راجين نرجو العفو في عرفات. فاقبل إلهي من حجيجك حجهم، واغفر به العثرات والزلات، واكتب لنا يا رب منك زيارة للبيت ربي سامع الأصوات. ثم الصلاة على النبي محمد خير الأنام وسيد السادات. أيها الإخوة المؤمنين،

0: على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، حيث يتنسم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها عبير موسم الحج، حيث الركن الأعظم، حيث رحلة العمر التي إن وفق فيها العبد لأداء المناسك كما يحب ربنا ويرضى عاد منها كيوم ولدته أمه، رحلة لراحة الأبدان وطمأنينة الإنسان يخزى فيها الشيطان، حيث تجرد الحجاج من كل عرض دنيوي فأقبلوا على الله بالأرواح قبل الأجساد، وكسروا حظوظ النفس من كل هوى، وانصهروا في واحة الرضوان، أخلصوا النية لله، وعقدوا العزم أن الحج لله لا رياء فيه ولا سمعة، جهزوا النفقة الحلال، يحدوهم الأمل إذا لبوا أن يقال لكل واحد منهم لبيك وسعديك، راحلتك حلال وزادك حلال وحجك مبرور، رد المظالم إلى أهلها قبل السفر، وتحللوا من كل حق لغيرهم قبل السفر، وصلوا الأرحام المقطوعة، وأعادوا العلاقات المبتورة، كل ذلك من أجل الذهاب إلى الله بنفوس صافية وأرواح زاكية وقلوب سليمة، ولما لا، وهم وفد الله، حيث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، يباهي ربنا بهم الملائكة: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم وفق الحجاج والعمار لأداء المناسك كما تحب وترضى، واقبل حجهم يا رب العالمين، وردهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، واكتبها لكل المشتاقين، ولا تحرم أحدا من المسلمين، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 46 من سورة التوبة، يتلو علينا قارئنا اليوم القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف.
1: أعوذ

قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات، رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك إنها النفحات. يا قارئ القرآن حسبك إنه شرف به تتعاظم الحسنات. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف، حصن العلم ومنارة الإسلام ورمز الوسطية والاعتدال، ننقل عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، من أهم مقاصد الحج تعميق الإيمان بالله تبارك وتعالى، حيث الانقياد التام والتسليم التام لأوامر الله تبارك وتعالى. من مقاصد الحج التوحيد الخالص، فكل الحجيج يرددون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. من مقاصد الحج تذكير الناس باليوم الآخر، حيث الحجيج على عرفات في وقت واحد بزي واحد يتوجهون لرب واحد، يرجون رحمة الله ويخافون عقابه، شعار كل واحد منهم حسبي رضاك ومنيتي ومرادي، يا من بذكرك يطمئن فؤادي، وإليك قد وجهت وجهي راجيا، يا ملجأ العاصين والعباد، يا ذا الكمال وذا الجمال وذا السنى، يا مؤنسي في صحوتي ورقادي. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ منتصر الأكرت.

سيدنا محمد رسول الله.

اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا واحفظ مصرنا وأحسن ختامنا

فارحم من الأسواق قلبا، فارحم

حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق من ساحة الجامع الأزهر الشريف، حصن العلم ومنارة الإسلام، عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. وقد رفع نداء الحق المبتهل الشيخ منتصر الأكرت، وأرى المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ومغفرته ورحمته. أيها الإخوة المؤمنون، الإخلاص سر القبول ودليل الوصول. قال سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. صدق الله العظيم. وكان الفضيل بن عياض يقول: لا تهتموا بقلة العمل، بل اهتموا للقبول. وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: يا نفس أخلصي تتخلصي. أيها الإخوة المؤمنون، يقول سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. شوقي إليه أزفه بحرارة مع كل شمس ناشدا أبياتي: الله أشهد أنني لك تائق، ولطالما ناجيت في خلواتي، وسألت ربي حجة مبرورة يمحو بها ما شاء من تبعاتي، فمن علي فما لفضلك مانع، وامن علي بحجة وثباتي. اللهم وفق الحجاج والعمار لأداء المناسك يا رب العالمين كما تحب وترضى، وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اكتبها لكل المشتاقين، ولا تحرم أحدا من المسلمين، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ كريم مسعود من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من قارئنا اليوم القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليفي.

واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى

الصحيحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استقيموا يرحمكم الله. سووا صفوفكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. اقبلوا على الله بقلوبكم يقبل الله عليكم برحمته ورضاه. وادعوا الله وأنتم ساجدون فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله أكبر
0: الله أكبر.

0: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب الجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئاً القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وكان معنا مبتهلاً المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ كريم مسعود من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية هذه تحيات الزملاء أحمد عبده، رامي عبد المنعم، وأحمد السداوي. من مصدر الإذاعة الخارجية طارق شحاتة وأحمد صبيح. من أسرة التخطيط الديني هذه تحيات الزميل محمد جمعة سليمان. على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى، هذه تحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الموافق للسادس عشر من شهر ذي القعدة من عام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 53 من سورة آل عمران، وحتى الآية 11 من سورة النساء، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا

الأرض. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

معروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً.

له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورتي آل عمران والنساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 16:10، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح في جماعة، فقوموا وانهضوا بصلاة الصبح قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الابتهال والمبتهل محمد الدعلو.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأعراف، يتلو القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأعراف تلا علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمرون مع حضراتكم حتى الثامنة. مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد يتلو من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد من سورة غافر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه.

0: إلى مولاك سلم كل أمر، تفز في كل صبح أو عشي، وصن منك الفؤاد بحسن سير بإخلاص على النهج السوي. ومن مولاك أطلب منح فضل، تنل منه صفا العيش الهني، وأكثر من صلاتك مع سلام على أسمى نبي هاشمي.
1: سبحان من لا يثيب الخير إلا هو، يعنو له الكون دنياه وعقباه.
0: إن أهل التوحيد يلتزمون بالوحي الإلهي، فإذا دعوا الله تعالى فلا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى التي عرفهم عليها في كتابه العزيز وأمرهم أن يدعوه بها، ولا يخرجوا عنها بحال من الأحوال. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم وبدءا من الآية 12 من سورة النساء، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم،

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن

عليكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من

اسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين.

ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة النساء. الفقرة التالية من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم تأتيكم إخوة الإيمان في حوالي الساعة 10 بمشيئة الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة نهال ألف من القاهرة، تقول في رسالتها: تقدم شاب لخطبتي، وبعد أن رأيته وتحدثت معه لم أجد قبولا في نفسي تجاه هذا الشخص فرفضته، فقالت لي أمي إن هذا يعتبر من جحود النعمة ورفض الرزق، وأنني سأعاقب بسبب موقفي وسوف أتأخر في الزواج، فهل هذا صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ليس صحيحا ما قالته الأم لابنتها عندما رفضت الخاطب المتقدم إليها، فرفض الخاطب ليس جحودا للنعمة أو رفضا للرزق، أو أن من فعلت ذلك سوف تعاقب بالتأخير في الزواج، لأن الخطبة جعلت بقصد تعرف كل من الطرفين على الآخر ليقبله أو يرفضه، وكما يحق له القبول يحق له كذلك الرفض، ولكن ذلك بعد التفكير والنظر والتدقيق في الأمر. أما الجواب المفصل فإن الخطبة أولى مقدمات الزواج العملية، لكنها لا تتم إلا بعد اختيار ونظر ومراجعة وحدوث التوافق الذي يقوي عزم الطرفين على الاستمرار والسعي في بناء بيت الزوجية. وهناك إجراءات تسبق إعلان الخطبة، أولها نظر الرجل إلى المرأة ونظرها إليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر عندما يعزم الرجل على الزواج، فقد روى مسلم عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ فقال الرجل: لا. فقال النبي: اذهب فانظر إليها. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يكون الرجل على بينة كاملة بمن يتزوجها، حتى لا يسيء معاملتها بعد ذلك ويعتقد أنه قد خدع فيها. ويتفرع على إباحة النظر كل ما من شأنه أن يكشف حقيقة كل من الطرفين وموقفه تجاه الآخر، ومن ثم يباح الكلام والمعاملة في إطار الأسرة.
2: طب دكتور، هل يوجد في الشرع دليل على أن من رفضت خاطبا أو عددا من الخطاب سوف تعاقب بالتأخير في الزواج أو ما يسمى بالبوار؟
3: بالطبع لا يوجد دليل في القرآن أو السنة يشير إلى ذلك، طالما أن الرفض تم على أساس وتفكير عميق ومراجعة لأصحاب الخبرة والمشورة، ولم يكن أمرا عارضا أو مزاجيا. نحن لا نحتاج إلى معرفة أسباب القبول، لكننا نحتاج إلى معرفة أسباب الرفض لمناقشتها والتأكد من أنها أسباب صحيحة وقوية. أما التأخير أو الإسراع بالزواج فهو قسمة من الله تعالى، والأرزاق قد تسرع وقد تبطئ لحكمة يعلمها الله، فلا تفرح من أسرع بها قطار الزواج، ولا تحزن من أبطأ بها قطار الزواج، لأن الكل مقدر، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
2: نعم إخوة الإيمان، أما رسالة تالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة مروى ياسين من الإسماعيلية، تقول في رسالتها: طلقني زوجي طلقة أولى رجعية عند المأذون الشرعي، وبعد أسبوع توفي إلى رحمة الله تعالى، وكنت في العدة من هذا الطلاق، فقالت أختي الكبيرة إنه يجب علي أن أعتد عدة وفاه من تاريخ وفاة زوجي، فهل كلامها صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا ثم مات عنها وهي في العدة، بطلت عدة الطلاق عنها ولزمتها عدة الوفاة. قال العلامة السرخسي في المبسوط: وإذا طلق الرجل امرأته طلاق الرجعة ثم مات عنها، بطلت عدة الطلاق عنها ولزمها عدة الوفاة، لأن النكاح قائم بينهما بعد الطلاق الرجعي، فكان منتهيا بالموت، وانتهاء النكاح بالموت يلزمها عدة الوفاة، ولأن العدة بعد الطلاق الرجعي بالحيض ليزول الملك بها، وقد زال بالموت، فعليها العدة التي هي من حقوق النكاح وهي عدة الوفاة. وإن كانت بائنة عنه في الصحة بوجه من الوجوه لم تنتقل عدتها إلى عدة الوفاة، لأن النكاح منتهى بالوفاة هنا، وهو السبب الموجب لعدة الوفاة، لأن الله تعالى قال: ويذرون أزواجا، وهذه أي المطلقة طلاقا بائنا ليست بزوجة له عند وفاته، حتى لا ترث منه بالزوجية شيئا، فلا يلزمها عدة الوفاة أيضا. وقال العلامة المواقي المالكي في التاج والإكليل: إذا مات زوج المعتد التي يملك رجعتها استقبلت عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام. وقال العلامة البهتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: مات زوج مطلقة رجعية قبل انقضاء عدتها، سقطت عدة طلاق وابتدأت عدة وفاة من موته.
2: طب دكتور، السؤال: هل ورد في كتب الفقه وفي هذا الباب ما يخالف هذا الرأي؟
4: نقل الإمام النووي الشافعي عدم الخلاف عليه، فقال رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب: إذا مات زوج الرجعية أي المطلقة طلاقا رجعيا استأنفت عدة الوفاة 4 أشهر و10 بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة كغير المطلقة، وإن مات مطلق البائن في عدتها بنت على عدة الطلاق لأنه مات وليست بزوجة له لأنها بائن من النكاح، فتكون غير منكوحة. وعلى هذا فعليك أن تعتدي عدة الوفاة من تاريخ وفاته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة إبراهيم، يتلو القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع.
5: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، كلامات تيسر من سورة إبراهيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 15 من سورة القمر، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بسم

0: فادكر.
1: ما صلة هذه الآية بما قبلها وما معناها؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. صلة هذه الآية بما قبلها يتضح في عطفها بالواو على سابقتها في قوله تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. والعطف بالواو هنا يشير إلى أمرين: الأول وجوب استمداد العبرة والعظة مما جرى لسفينة نوح التي أنجاه الله عليها ومن معه من المؤمنين. الأمر الثاني وجوب استمداد العبرة والعظة لما جرى لكفار قوم نوح من هلاكهم بالطوفان عن بكرة أبيهم. والمعنى على ذلك: ولقد جعلنا السفينة التي حملنا فيها نوحا ومن معه من المؤمنين آية وعبرة لمن بعده من الأمم. فالترك هنا كناية عن الإبقاء، أي أبقينا سفينة نوح محفوظة من البلا لتكون آية تشهدها الأمم الذين أرسلت إليهم الرسل، متى أراد أي واحد من الناس رؤيتها ممن هو بجوار مكانها. فكانت السفينة حجة دائمة مثل ديار ثمود. ويجوز أن يكون المعنى: ولقد تركنا فعلتنا بقوم نوح وإهلاكنا لهم بالطوفان آية وعلامة لمن بعدهم وعظة وعبرة لمن يعتبر ويتعظ بها. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية.
1: ما فائدة الاستفهام في قوله فهل من مدكر وما معنى مدكر؟
2: الاستفهام في قوله فهل من مدكر يحتمل معان كثيرة، فقد يكون للحض على التذكر والاعتبار بهذه الآية، والتحضيض موجه إلى جميع من تبلغه هذه الآيات. ويحتمل أن يكون الاستفهام للتشويق، يعني هل أحد يدكر ويتعظ بما جرى للمكذبين للرسل من إهلاكهم وتدميرهم. ويحتمل أن يكون الاستفهام للأمر والمعنى فادكر. والاستفهام يحتمل هذه المعاني ولا منافاة بينها، وهذا من ثراء الذكر الحكيم في غزارة معانيه. ولفظ مدكر أصله مذتكر على وزن مفتعل من الذكر بضم الذال، وهو التفكر في الدليل الذي هو ضد النسيان، فأبدلت التاء دالا وأدغمت الذال في الدال لتقاربها فصارت مدكر. وعلى ذلك فمعنى فهل من مدكر أي فهل من متذكر للآيات ملق ذهنه وفكرته لما يأتيه منها، فإنها في غاية البيان واليسر. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الرجوع إلى الحق فضيلة، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عطية صقر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي اجتماع أسبوعي عام، وفي بقعة من أطهر بقاع الأرض، ومن فوق منصة التشريع والتوجيه، أعلن ولي الأمر قرارا يبغي به الصالح العام، فانبرى له صوت مغمور من بين آلاف المجتمعين، ما كان ينتظر مثله في العرف السائد القديم. انبرى يعارض القرار في قوة وشجاعة، مشفوعا بالدليل الذي اقتنع به صانع القرار، فيعلن في صراحة عن خطئه لا تأخذه العزة ولا يبهره المنصب. فمن يا ترى ذلك الشجاع الذي حطم التقاليد ورجع عن رأيه وهو في أوج عظمته وسلطانه؟ إنه الفاروق عمر الذي نهى عن المغالاة في المهور من فوق منبر الرسول، فترد عليه امرأة من العامة تذكره بقول الله سبحانه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فما كان منه وهو الوقاف عند كتاب الله إلا أن أعلن في غير خجل ولا استكبار: كل الناس أفقه منك يا عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر. عمر من؟ عمر الذي تنزل القرآن موافقا لبعض آرائه، عمر المحدث الملهم الذي كان الحق ينطق على لسانه، عمر الذي كان يخشاه الشيطان فيسلك فجا غير فجه، عمر الذي كان إذا ذكر اسمه ارتعدت له فرائص ملوك الأرض خوفا ومهابة منه. لكن الحق فوق عمر، ومن هو أكبر من عمر؟ وكيف يخالف دستوره الذي جاء فيه: القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له. إنه الحق الذي تنزل به كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ارتفع به أقوام اتبعوه، وانخفض به أقوام هجروه. إنه الحق الذي ربى عليه الرسول أصحابه مقررا أن كل ابن آدم خطاء، وأن خير الخطائين التوابون. ذلك

0: إهدار وإهدار للكفاءات. إن التمادي في الباطل الذي ثبت فشله يؤدي إلى الكفر ويسلم إلى الدمار، كمن قالوا لموسى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. إن التمادي في الباطل يلز صاحبه في قرن واحد مع إبليس الذي أبى واستكبر وجادل وكان من الكافرين. في المأثور عن الرسول أن القرار إذا فشل في التطبيق فللناس أن يرفضوه فهم أعلم بشؤون دنياهم. وفي المأثور عن عمالقة الفقه الإسلامي أن الحديث إذا صح فليضرب الناس بآرائهم عرض الحائط، فالحق أحق أن يتبع. وإذا كان الرجوع إلى الحق فضيلة في من يتأثر وحده بقراره، فهو أفضل إن تأثر به آخرون. ذلك أن التمادي في الباطل غش نص الحديث على أن صاحبه ليس من عداد المسلمين، وخيانة للأمانة نص الحديث على أنها من علامات المنافقين. إن الرجوع إلى الحق هو الوجه المشرق للديمقراطية الصحيحة الخالصة من شوائب المغالطة وسوء الاستغلال. يجب أن تطبق في الأسر ومعاهد العلم ومنابر التوجيه ومؤسسات التشريع وفي سائر المجالات. فالحق أبلج والباطل لجلج. قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان الرجوع إلى الحق فضيلة، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ عطية صقر.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

0: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 7 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورتي الطور والإنسان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الطور والإنسان، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. الحديث رواه الإمام مسلم وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن التلبية في الحج شعار إسلامي مشرق، وعبادة قولية مخلصة، تجعل القلب يشرق بالنور وينفعل بالهداية حين يعلن هذه الكلمات التي تعبر عن أساس أعماله ومناسكه وعبادته، وهي الإخلاص لله تعالى. ويعاهد الحاج ربه بتلبيته على الطاعة الكاملة والنية الصادقة والعزم الأكيد، عهدا يشهد فيه بوحدانية الله فلا يشرك به شيئا، فهو وحده المالك لكل شيء، بيده الملك، وهو المعز المذل، وهو على كل شيء قدير. ولذا فهو الجدير بالحمد: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنه في هذا المقام يعلن طاعته ومسارعته إلى إجابة دائمة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده، وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن ظبيان عن أبيه عنه قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج. قال: ربي، وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. قال: فنادى إبراهيم: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق، فسمعه من بين السماء والأرض، أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأول من أجابه أهل اليمن، فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ. وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى، فهو الداعي لعباده أن يأتوا إلى بيته. وقد قرن الحمد والنعمة في قوله: إن الحمد والنعمة لك والملك، وأفرد الملك لأن الحمد متعلق النعمة، لهذا يقال الحمد لله على نعمه، فجمع بينهما كأنه قال: لا حمد إلا لك، لأنه لا نعمة إلا لك. وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه، ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله لأنه صاحب الملك. وأجمع المسلمون على أن التلبية مشروعة، أما وجوبها فقد قال الشافعي وآخرون هي سنة ليست بشرط لصحة الحج ولا بواجبة، فلو تركها صح حجه ولا دم عليه، ولكن فاتته الفضيلة. وقيل هي واجبة تجبر بدم ويصح الحج بدونها، وقيل هي شرط الصحة للإحرام ولا يصح الإحرام ولا الحج إلا بها، والصحيح ما رآه الشافعي رحمه الله. وقال مالك ليست بواجبة ولكن لو تركها لزمه دم وصح حجه. وقال الشافعي ومالك ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ، كما ينعقد الصوم بالنية فقط. وقال أبو حنيفة لا ينعقد إلا بانضمام التلبية أو سوق الهدي إلى النية. وقال أبو حنيفة ويجزئ عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار، كما قال هو أن التسبيح وغيره يجزئ في الإحرام بالصلاة عن التكبير. ومن المستحب في التلبية بالنسبة للرجال دون النساء أن يرفعوا بها أصواتهم بحيث لا يشق عليهم، ويستحب الإكثار منها لا سيما عند تغاير الأحوال كإقبال الليل والنهار والصعود والهبوط واجتماع الرفاق والقيام والقعود والركوب والنزول وأداء الصلاة وفي المساجد كلها. أما في الطواف والسعي فالأصح ألا يلبي فيهما، لأن لهما أذكارا معينة، وإذا لبى كررها 3 مرات ويتابعها فلا يقطعها بكلام، ويكره السلام عليه، وإذا لبى صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا بما شاء لنفسه ولمن أحب، وأفضل الدعاء سؤال الرضوان والجنة والاستعاذة من النار. وتظل التلبية مستحبة حتى يشرع في رمي الجمرة، جمرة العقبة يوم النحر، أو طواف الإفاضة إن قدمه عليها، أو الحلق عند من يقول إن الحلق نسك وهو الصحيح. والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل
5: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل تستمعون إلى سؤال جديد من مسابقة آذان الحج، وقد فاز في الإجابة على سؤال الأمس في هذه المسابقة بجائزة قدرها 2500 جنيه. فاز في هذه الحلقة الفائز سامح علاء الدين إبراهيم السيد من محافظة القليوبية، ونتمنى للجميع التوفيق والسداد. الآن مع سؤال جديد من هذه المسابقة.
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. هناك أمور يجب على الحاج أن ينتبه لها قبل السفر لأداء مناسك الحج. من أهم هذه الأمور التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فعلى الحاج أن يتوب إلى ربه توبة نصوحة. فالله تبارك وتعالى يتوب على من تاب من عباده، بل ويبدل سبحانه سيئاته حسنات. يقول مولانا تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعليه أن يرد المظالم إلى أهلها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. كذلك إخلاص النية لله تبارك وتعالى، فيجب على من يريد الحج أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى، لا يريد سمعة ولا رياء. يقول مولانا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كذلك يجب على من أراد الحج أن يتحرى النفقة الحلال. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يقول: يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وعلى الحاج أن يتعلم المناسك وأحكام الحج وآدابه قبل سفره ليحرص عليها ويتحلى بها ويؤدي حجه على الوجه الأكمل الذي يرجى معه تمام القبول والغفران. وعليه أيضا أن يبتعد عن اللغو والرفث والفسوق، فإذا كان الكف عن أذى الناس مطلوبا في كل وقت وحين وفي كل زمان ومكان فإنه يكون أشد تأكيدا في الحج. فلتحرص أخي الحاج على مكارم الأخلاق في رحلتك للحج، وابتعد عن كل ألوان الأذى ولو بالكلمة أو النظرة الغاضبة. والسؤال الرابع: اذكر حديثا شريفا في بيان النهي عن الجدال في الحج.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة محمد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول تحالف المنافقين مع أعداء الإسلام وخطورة الرياء الذي يحبط الأعمال، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول أسرار ضرب الأمثال في القرآن وحكمة الابتلاء بالقتال لتمحيص المؤمنين، وذلك من خلال الآية الثالثة من سورة محمد من قول الحق عز وجل: ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ذلك، أي ما حدث من الكافرين الذين أضل الله أعمالهم، ومن المؤمنين الذين كفر الله عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك اللي تقدم، بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وقلنا المثل قول يشبه مضربه بمورده، ولذلك لا تغير الأمثال. مثلا إذا واحد جه طالب عندك وتأهمل طول السنة، وجه أيام الامتحان ولذ الامتحان يقعد يذاكر، تقوم أنت تقول له: قبل الرماء تملأ الكنائن. الرماء يعني بترمي السهم تصيد بيه، والكنانة هي جعبة السهام. ما تجيش ساعة ما تصطاد تملى الكنانة السهام، قبلها جهز نفسك. خلاص كده، قبلها إيه؟ جهز نفسك. يجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يديني مثل، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثل الحياة الدنيا إيه؟ كماء أنزلناه من السماء. الحياة الدنيا دي كلها ما أنزلناه من السماء في أخرجت الأرض نباته، وبعدين يصير هشيم وتنتهي المسألة. إذن فالمثل يقرب الله به البعيد بواسطة القريب المشاهد. فمثلا الآن قلناها: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الله نور السماوات والأرض، أي منورها بأسبابها، بالشمس نهار، وبالقمر المستمد ضوء من الشمس ليلا، وبالنجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والإيه والبحر. وإحنا قلنا زمان أننا في الظلام حين نريد أن ننير طريقنا بلا شمس ولا القمر، إحنا شايفينه في غيم ولا النجوم، نعمل إيه؟ نعمل إحنا نور من عندنا على قدنا. وقلنا تنوير الناس لظلماتهم على قدر إمكانياتهم. واحد يجيب لمبة نمرة 5، واحد يجيب لمبة نمرة 10، واحد يجيب لمبة نمرة 15، واحد يجيب كهرباء، واحد يجيب نيون، واحد الله فلوريس، كل واحد بينور على إيه؟ على قدر طاقته. فإذا أشرقت الشمس صباحا أطفأ الكل نوره. إذا جاءك نورا من الله اطفئ أنوارك كلها. دي معناها أنه إذا جاء حكم من الله فألغوا حكومة حكم عقلكم. ليه؟ أنا بجيب لكم مثل واضح أو ساعة الشمس ما تطلع كلنا عملنا إيه؟ أطفأنا النور. ليه؟ لأنه ما بيكلفناش حاجة، لا بنحط له وقود ولا بنعمل له صيام ولا نطلها علشان نعمل لها ايه. نعم. والناس فيها سواء، ما فيش حظ الغني وحظ الفقير. الله، يبقى اطفئوا مصابيحكم فقد ظهرت ايه؟ شمس الله. يريد الحق انه يضرب لنا مثلا لتنوير الله للكون، وجاب لنا مثل ايه؟ مثل نوره كمشكات يعني طاقة، الطاقة جزء محدود من الحجرة، الحجرة واسعة والطاقة قد كده، والمشكات الطاقة دي فيها مصباح بينور لنه، إنما وموضعه في الطاقة. قبل ما ينور لنه هل يكون في الطاقة ظلام؟ مش ممكن، هذه واحدة. ومش مصباح عادي، المصباح فيه زجاجة، كلمة فيه زجاجة ايه القدة؟ أم قال لك لأن المصباح العادي اللي ما فيش فيه زجاجة، انتوا تعرفوا اللمبة مشعلة، كلنا عرفنا اللمبة مشعلة، لما تعمل صاروخ من الدخان كده طويل كده ويعمل هباب وبتاع، لكن لما جابوا الإزازة حجزوا عنها الهواء اللي أكثر من الاحتراق، وخدت حتة من تحت بتاع العدة اللي تحت دي شوية هواء يا دوب على قد النور، ما طلعش الدخان. يبقى المصباح فيه زجاجة، يبقى نوره صافي، والزجاجة مش عادية، الزجاجة نفسها كأنها كوكب دري. قال لا، والزيت اللي بيقدمه ما هو الزيت عادي، ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي، لا شرقي ولا غربي، له حر وله ايه بقى. ولذلك قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الطاقة اللي فيها مصباح بهذه المواصفات هيبقى فيها ظلام؟ كذلك نور الله في الكون ما يبقيش فيه ظلام أبدا، خلاص. بس ده مثل، مش هو النور ذاته، مثل، مثل نوره. وما دام أقول لك مثله يعني مش هو ده، المثال تقريبي بيقرب لك. وذلك قلنا لكم زمان إن الشاعر أبو تمام بيمدح خليفة اسمه المعتصم، فلما مدح الخليفة المعتصم قال فيه إيه؟ الخليفة ده فيه صفات متعددة، إقدام عمرو بن معدي خالد كنا جاي فارس، في سماحة حاتم يعني جواد، في حلم أحلى في ابن خيس حليم أوي، في ذكاء إياس بن معاوية، كأن الخليفة ده جمع إيه؟ شجاعة عمرو، إقدام عمرو، وسماحة حاتم، خلاص، وحلم الأحنف ابن قيس، وذكاء إياس القاضي. القاضي ده كان قاضي ذكي قوي، كان يعرف ازاي يطلع الايه الحقيقة من المتهم اللي قاعد هنا بتلويعه في الأسئلة. فواحد بيحسد الشاعر أبو تمام قال له الأمير فوق من وصفت، كيف تشبه الأميرة بعمرو وبحاتم؟ ده في خزان ألف حاتم وفي جيشه ألف واحد زي عمرو بن معني كرم، ازاي بتشبهه بدول؟ فأبو تمام صلى كده شوية وقال إيه، خد الآية بقى، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، دول دونه صحيح، إنما دول مثل بس، مثلا شرودا في الندى والباس، كل ما يقولوا على حاجة يقول لك حاكم، كل ما يقولوا شجاعة مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. ثم أخذت القصيدة من يده فلم يجدوا فيها هذين البيتين، يبقى قالهم على الإيه؟ إذا مش مثل نوره، مش هو نوره، لا، تنويره لا يقدر، إنما ده تمثيل فقط، مثل نوره كمشكات فيها. طب دي النور بتاعه تنويره للدنيا دي، هذا نور القوالب ونور المادة اللي بيخلينا نمشي بالطريق على هدى، لأن لو مش النور ده لما تمشي إلى حاجة إما أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك، وإما أن تصطدم بأقل منك فتحطمه. يبقى إيه اللي هيخلينا نمشي على هدى كده؟ جرب نفسك والنور انطفئ وعايز تروح دورة المية، وإنت عارف خريطة بيتك كويس، أوضتك هي فين والدولاب ده فين والترابيزة بتاعت السفرة فين والمش عارف إيه فين، ومع ذلك لو مشيت وإنت عارف إيه تضرب في المية وتضرب في البتاع ويمكن تكسر حاجة ولا حاجة تفتحك تعورك. إذا فالنور جاء عشان إيه؟ نهتدي إيه؟ إلى غايتنا من طريق ما نصطدمش فيه بأقوى منا فيحطمنا أو بأقل منا فن إيه؟ فنحطمه. طب ده نور الإيه؟ نور المادة. قال لك أنا نورت لكم المادة، إنما في نور تاني، نور على نور، حديه لكم نور القيم بقى، المنع هيديكم نور الإيه؟ نور القيم. طب وده اللي إيه فين يا سيد؟ قال لك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والإجار، لا تلهيهم إيه؟ لا تلهيهم تجارة. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. أثخنتموهم، ما هو الإسخان؟ مد السخن هي بالضبط مادة تخن، هي نفسها. أسخنتموهم فسدوا الوثاق يعني إيه؟ أم قال لك لما تجيب سائل وفيه مادة تانية زي اللي بيعمل رز بلبن مثلا، ولا اللي بتطبخ عدس، ولا اللي بتطبخ بصارة، طول ما فيه مائية كتير يهدر القدر لأنه بيطلع ايه الهواء. طب وطلعنا الهواء ما عادش هواء بقى وجمدت المسألة كده، ما تطلعش هواء، تطلع قطع من ايه. ولذلك لو لسعت واحد تبقى شغلان، يبقى سخن الشيء يعني ايه حركته قلت. اما تجيب مثلا شوية عسل وبعدين تسخنهم على النار عشان تعمل مربى، تقوم بتطلع شوية ماء منهم لحد ما يبقى ايه تخين. لما يبقى تخين امتنعت حركته، وانت حرك يبقى من ذاته تطلع لك حتت كده. أسخنتموهم يعني أذهبتم حركتهم بالجراحة، لما تعملوا فيهم كده بقى ضمنتم انهم مش هيبقوا ايه في صف المقاتلين. فشدوا الوثاقة عليهم، اربطوهم بقى الحبال والايه والسلاسة عشان يبقوا ايه يبقوا أسخن. يبقى اذا ما دام فيه لسه حتى تسخنه، ولذلك ما كان ان يكون له أسرى حتى ايه يسخن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يبقى أسخنتموهم يعني أفقدتموهم الحركة، علشان إيه؟ علشان ما يبقوش في صف المقاتلين. تعملوا فيهم إيه؟ إذن لما تاخد كده ما تأسرش إلا اللي أسخنته، ما تاخدوش كده قبل ما تسخنه. ولذلك ما كان للنبي أن يكون له حتى يسخن في الأرض، وعاتبهم في أسرى. إيه بل عاتبهم ولا لأ؟ نعم. فشدوا الوثاق، فإما منن بعد يعني تطلقوهم بلا مقابل، وإما فداء تاخدوا إيه تاخدوا منهم فداء. طب البلا مقابل إمتى؟ قال لك لتعاملهم معاملة المثل، أنهم يفرضوا أنهم خدوا منك، فإن أطلقوا بلا مقابل أطلق أنت بلا إيه بلا مقابل، وإن خدوا جعل يبقى أخد إيه جعل. اللي هي انتهت إليها الأمم المتحدة في آخر ما وصلت إليه يسمونه المعاملة بالإمكان.

0: تقطع الحرب أوزارها ذلك أي الحكم ولو يشاء. تقول لك طيب ما دام كده المسألة إيه ضروري نقتل ما ربنا ينصرنا في أي حاجة كده زي ما عمل في الأمم التانية. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ودي مش عجيبة، لانتصر منهم بدون كنتم، إنما ربنا عايز قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. لأن لو عمل آية كونية يمكن يقول ده آية كونية وهم ما لهمش فيها سبب، إنما عايز يبين الدوري أقوياء هم اللي عملوا فيهم كده، فيبقاش يتهم في العوامل الطبيعية. ولذلك هناك يقول لك إيه، إحنا ما مش عايزينكم تنصروني، ده أنا إن عزت أعمل كده بدون ما تتشكهم أعمل كده، هو اللي عملت كده وما ذلك على الله بعزيز. فكلا أخذنا إيه بذنب، فمنهم من أخذته إيه الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. إنما أنا عايز أنتوا اللي إيه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم علشان تبقوا أنتوا قوة أمامهم تنخاف. وإن لو قطع بهم الطبيعية يقول لك ده الطبيعة هي اللي تدخلت، يعني لو هم ما عملوش فينا حاجة، لا عايز هم أنتوا اللي تعملوا فيهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
2: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم العقيقة للمولود؟ وما زمنها؟ وكم نذبح للذكر؟ وكم نذبح للأنثى؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى، وتكون الذبيحة من الأنعام، وهي الأغنام والجمال والبقر والجاموس. والمختار للفتوى أن العقيقة سنة مؤكدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه. ولفعله أيضا صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا. أما وقت ذبحها فيستحب أن تذبح عن المولود يوم السابع إن أمكن، وإلا في اليوم الرابع عشر أو الواحد والعشرين، وإلا فعند الاستطاعة. وتجزئ شاة واحدة عن الذكر أو الأنثى، وإن تيسر الحال فيستحب أن يذبح عن الذكر شاتان، والله أعلم.
2: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 8 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية في فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11، معكم خلالها من هندسة الهواء.

0: زميلي مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين، سائلا الله أن يحفظ مصر بحفظه وأن يرد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه، فأقبلوا على مأدبته ما استطعتم. والقلب الذي فيه القرآن قلب معمور، كذلك القلب الخالي من القرآن كالبيت الخرب. فهنيئا لمن عمر قلبه وبيته بالقرآن الكريم. فكل شيء عند غسل الإنسان يؤخذ منه، أما أثر القرآن فهو باق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالقرآن الكريم أنيس الإنسان في حياته وبعد مماته. فالإنسان إذا مات يذهب إلى قبره بثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال ويرجع الأهل ويبقى العمل. فمن الأعمال الصالحة التي تنفع الإنسان في دنياه وأخراه أن يجعل الإنسان القرآن مصاحبا له في حياته. فالقرآن الكريم يأتي للإنسان في قبره ويقول له: ألا تعرفني؟ أنا صاحبك الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. وكما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كذلك على الإنسان أن يجعل لنفسه وردا من القرآن الكريم يحيي به حياته وقلبه ويضيء به بيته ويبارك به أولاده. فالبيت الذي يتلى فيه كتاب الله يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتذهب عنه الشياطين. وفي القرآن راحة كل قلب غزاه الهم من كل الجهات، فاتلوه لتسعد في الحياة، وإن ضاقت بك الدنيا فيمن بقلبك شطر رب الكائنات. بذكر الله تنهمر العطايا ونحظى في الدنا بالمكرمات. إخوة الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا قرأ حسبتموه يخشى الله في قراءته. القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. نستمع إليه في تلاوة قرآنية مباركة من سورتي النبأ والنازعات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وخلقناكم أزواجا.

وجنات

ذلك

يوم ترجف الراجفة تتبعها

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورتي النبأ والنازعات، تلاها القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو سورة الأعلى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة لسورة الأعلى، تلاها القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم حلقات عن الحج والعمرة، ويسرنا أن يكون ضيفنا فيها هو فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف. وحلقة اليوم عن حكمة مشروعية الحج، فهل من الضروري أن يعرف الإنسان حكمة المشروعية للتكاليف التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإنه مما لا شك فيه أن الإنسان إذا عرف الهدف من سعيه والنتيجة من كفاحه نشط واجتهد فيه، وعلى العكس إذا لم يعرف الهدف والنتيجة فإن نفسه تؤديه على مضض أو تنفذه على أدنى وجه يكون. والتكاليف الشرعية معقولة المعنى، واضحة الهدف، مضمونة النتيجة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا كانت هناك بعض التكاليف التي لم تتضح حكمتها عند النظرة الأولى وسماها بعضهم أمورا تعبدية، فإنها في حقيقتها لا تخلو من حكمة سامية يعلمها الله ولا نعلمها نحن، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: يقول البعض إن في بعض شعائر الحج أمورا لا تتضح حكمتها، فما هو موقفنا منها يا فضيلة الشيخ؟
1: نعم، في الحج بعض أعمال لم ينص على فائدتها،
0: نعم،
1: ويصعب على العقول فهم حكمتها، كالطواف مثلا حول بناء لا يسمع ولا يبصر، وكرمي الجمرات وهي صماء خالية من الحياة، وكتقبيل الحجر الأسود. والمؤمن الصادق لا تراه عندها إلا ممتثلا خاشعا، يحس بنعمة الله أن وفقه لتنفيذ أمره فيرتاح ضميره. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحس بأن بعض الحجاج قد تساورهم هذه الهواجس، فكان يعلن بين الحين والآخر وهو يلبي: لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا. ويوضح هذا الامتثال الخالص قول عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، كما رواه البخاري ومسلم.
0: لو نوضح الأسس التي بنيت عليها التكاليف ودور الحج فيها يا فضيلة الشيخ.
1: إن العبادات التي فرضها الله علينا ومنها الحج تستهدف أمرين أساسيين،
0: نعم.
1: أولهما تقوية الصلة بالله عن طريق تغذية شجرة الإيمان بها لتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وثانيهما تهيئة العبد تهيئة صالحة ليؤدي دوره في الحياة ويحقق هو ومن معه الخلافة في الأرض. والحج يؤدي هذين الغرضين، ذكرهما الله بإيجاز في قوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ففي ذكر الله تقوية للصلة به، وفي شهود المنافع وهي عامة تقوية للرابطة الاجتماعية بين الناس. إن ذكر الله موجود في مواطن كثيرة، في التلبية والتكبير والدعاء، في أداء المشاعر. وإذا كانت هذه الآية تبين حكمة الحج كتلبية لدعاء إبراهيم أن يرزق الله ذريته التي أسكنها بواد غير ذي زرع، فإن ذكر الله واضح بعد أن فرضه على المسلمين. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
0: وما هو المقصود بالمشعر الحرام؟
1: المشعر الحرام مكان مقدس موجود في المزدلفة.
0: نعم.
1: ومن جهة الرابطة الاجتماعية يدرب الحج الناس على التواضع والإعراض عن زخارف الحياة التي فرقت الناس شيعا وأحزابا، وفيه تمرين على عفة اللسان والبعد عن الفحش والرفث والجدال غير المثمر، وفيه تعارف للناس على نطاق واسع يتخطى حدود البيئات والأجناس واللغات، في مؤتمر جامع لمندوبين عن العالم الإسلامي كله تناقش فيه الآراء وتوضع الحلول للمشكلات، محققين في مؤتمرهم هذا وحدتهم الإنسانية والدينية، فربهم واحد وقبلتهم واحدة وزيهم واحد وهتافهم واحد تلبية وتكبيرا. لقد كان الحج فرصة لشهود منافع كثيرة اقتصادية وثقافية وسياسية وأخلاقية، ولو أنه نظم الآن في لجان متخصصة لبحث ما يهم المسلمين في كل المجالات لأفاد كثيرا.
0: إذا لم تكن هناك حكم منصوص عليها، فهل يمكن للإنسان أن يدركها بنفسه؟
1: مع بيان بعض الحكم الظاهرة أتركك أيها الحاج لوجدانك ومدى تصورك لما تؤديه من مشاعر على ضوء إيمانك بربك. قد تحس أنتم مجتمعون في عرفات في الحل ثم تفيضون إلى المزدلفة متوجهين إلى بيت الله وهو في الحرم، تحس وأنتم في وفادتكم إليه أنكم ترجمون وساوس الشيطان في منى بقذائف رمزية لتحبطوا بها مكره وتردوا كيده في نحره، حتى إذا دخلتم ساحة المسجد وطفتم حول البيت في ضراعة وإلحاح كأنكم تقولون جئنا ساحتك راغبين فأذن لنا بفتح أبواب رحمتك وأنلنا من عطائك، متخيلين أن هذا البيت كنوات الذرة وأنتم حولها مشدودون إليها كما تطوف الشحنات الكهربائية حول مركز النواة، ثم تعبرون بذاكرتكم قرونا لتعيشوا لحظات مع هاجر وإسماعيل وأبي الأنبياء إبراهيم في الشرب من ماء زمزم والسعي بين الصفا والمروة لتعلموا أن الفرج يكون بعد الشدة والسعي والكفاح. إني أدعك أيها الحاج لفكرك المؤمن يملأ قلبك حبا لله وارتباطا ببيته ودينه، متزودا وأنت عائد إلى وطنك بخير زاد من التقوى يشدك دائما إلى ربك الذي يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله، تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

0: الساعة الآن 9:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعيش الآن مع هذه الفقرة من المصحف المجود. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو بدءا من الآية 33 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ذرية بعضها من

لكم بعض الذي حرم

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا يا إخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه الفقرة من المصحف المجود من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ذكر القرطبي في تفسيره: شكى رجل إلى الحسن البصري الجدوبة فقال له: استغفر الله. وشكى إليه آخر الفقر فقال له الحسن البصري: استغفر الله. وقال له آخر: ادعو الله أن يرزقني ولدا. فقال له الحسن البصري: استغفر الله. فسئل عن ذلك فقال: ما قلت شيئا من عندي. فكل ذلك مستفاد من قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة صاد، يتلوها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن

0: فليرتقوا في الأسباب. صدق الله العظيم.
1: من سورة صاد، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما المستفاد من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. المستفاد من الآية الكريمة بيان أن الحج من الواجبات التي أوجبها الله على عباده، بحيث ثبت وجوبها في حق المستطيع منهم، فالحج أحد أركان الإسلام الخمسة، فمن استطاعه لزمه وندب إليه تعجيله. فعلى جميع المسلمين المخاطبين بهذه الآية أن يحجوا بيته في أوقات معينة وبكيفية مخصوصة متى كان في استطاعتهم أداء هذه الفريضة. ويستفاد من الآية أن الحج فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حر قادر عليه ماديا وبدنيا. ومن رحمة الله تعالى أنه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجب، فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه، فإذا حج سقط الفرض عن نفسه. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.
0: أستشف الجمال
1: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان،
0: في فؤادي من المحبة لحظة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع الساعة نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مجودة من سورة الأعراف، يتلوها القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ولكل أمة أجل، فإذا جاء

0: وفيها خالدون صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مجودة من سورة الأعراف، تلاها القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الأيام تتوجه القلوب إلى هناك، وما أدراك ما هناك، حيث مقام إبراهيم وحجر إسماعيل والروضة الشريفة هناك في طيبة الطيبة التي طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبة التي حين هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وهناك حين تأتي إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة تطوف بحجر وتقبل الحجر الأسعد وتسعى بين الصفا والمروة وتشرب من ماء زمزم، فالبيت هناك فيه أسرار لا يعرفها إلا الله، وقالوا صاحب البيت أدرى بالذي فيه من جاءه تائبا من سوء ذلته يرده الله مقبولا ويدنيه. يذهب الحجاج إلى هناك يلبسون زيا واحدا أبيض، لا فرق بين أبيض وأسود وغني وفقير ورئيس ومرؤوس، نداؤهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فاللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام.

0: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 10 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 69 من سورة النساء، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً.

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة النساء، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي يستكمل اللقاء في 11:45 إن شاء الله تعالى.

0: أظمت عقده يد الإتقان
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمن الآيات الكونية التي ذكرها القرآن آية مد الظل. قال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهذه دعوة للتفكر والتدبر، وعلى نفس طريقة القرآن الكريم، حيث كل آية تبتدئ بقوله ألم ترى تعني أن هناك معنى عظيما يحتاج إلى إجهاد الفكر لإجلاء أسرارها. وقد استطاع العلماء أن يعرفوا كيف أن ظل الأشياء يتحرك ويتمدد، وأن الحركة محكومة بمصدر الضوء وهو الشمس في أغلب الأحوال. فالبدوي كان يجلس في ظل شجرة، وبعد ساعة من الزمن يجد نفسه في الشمس، فهو يرى أن حركة الشمس تحرك الظل. وفي قول الله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، إشارة دقيقة إلى حركة الظل ودورانه نتيجة دوران الأرض. ومن جوانب إعجاز القرآن الكريم أن يتحدث عن الظل ووصفه بأحد الظواهر الطبيعية التي ترتبط أساساً بحركة الشمس الظاهرية بأسلوب يتسم بالشمولية وبدقة الوصف الذي لا يتنافى مع الحقائق العلمية التي تم التوصل إليها حديثاً. وفي قوله تعالى ولو شاء لجعله ساكناً إشارة إلى أن حركة الظل وامتداده وانقباضه دليل على دوران الأرض، حيث لو كانت الأرض ثابتة لسكن الظل. وذكر طائفة من المتخصصين في الإعجاز العلمي أن في هذه الآية دليل على دوران الأرض، لأنها لو كانت ثابتة لسكن الظل ولم يتغير طولا وقصرا كما تشير الآية الكريمة إلى دور ضوء الشمس كمؤشر للظل. قال تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهذه إشارة إلى زوال الظل تدريجيا مع ارتفاع الشمس وليس دفعة واحدة، مما يصف الدقة في التغيرات الكونية. والظل هو إحدى النعم التي أنعم الله بها على عباده، وتتضمن الآية الكريمة إشارات كونية إيمانية عظيمة، أهمها الاستدلال بقدرة الله تعالى على تدبير الكون وبيان بديع صنع الله في تمدد الظل. ونستفيد من ذلك لفت الانتباه إلى بعض المشاهد الكونية التي تدل على وحدانية الله تعالى وحسن تصرفه في ملكه. فالقرآن يوجه العقول والقلوب دائما إلى مشاهد هذا الكون العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس بقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان نلتقي مع حلقة من برنامج قراءة في كتب التفسير. الدليل الصحي للحاج، برنامج يقدمه عماد عطية، وذلك في 11:15 إن شاء الله. بعده يواصل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ترتيله لآيات الله البينات من سورة المائدة. كتاب جديد مع ضيف جديد من خلال برنامج من المكتبة الإسلامية مع زميل الدكتور كمال نصر الدين، والذي يأتيكم في 12:45 إن شاء الله. الدين القيم برنامج يقدمه الزميل إسماعيل دويدار، ويأتيكم بمشيئة الله في 12:05. قرآن الظهر لهذا اليوم للقارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي، ونستمع إليه في تلاوة من سورة النور. يؤذن بصلاة الظهر إن شاء الله في 12:08 إن شاء الله تعالى. ساعتنا الآن 10:06.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هذه الآية من سورة الأنعام. وبينتم فضيلة الدكتور في الحلقة السابقة في بداية الحديث عن هذه الآية أن الحق سبحانه وتعالى ينهى عباده المؤمنين عن أن يتعرضوا للأصنام وللأوثان بالسب، حتى لا يرد المشركون هذا السب إلى الحق سبحانه وتعالى. وفي هذا كما بينتم سد لباب الزرائع، سد للزرائع، وأيضا نظر إلى مآلات الأمور وتربية للمؤمنين حتى فيما بينهم ومع المخالف.
3: نعم.
2: نود أن نستكمل الحديث حول هذا المفهوم.
3: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دائما وأبدا القرآن الكريم ينصحنا، يعلمنا، ويجعل للمسلم كينونته المتميزة، بمعنى أنه يفكر في الكلمة 1000 مرة قبل أن يتكلم بها، فهو يتكلم بها من رضا الله فيذهب بها إلى الجنة، ويتكلم بها من سخط الله فهو بها في النار، وهذه كلمة وتلك كلمة. أيضا الإسلام يريد أن يحيط المسلم بسياج من النور والحبور والفضل، بحيث إنه لا يجرئ السفهاء عليه، بمعنى أنه معلوم أن الأوثان والأصنام هي مكان للسب، وأنها لا تصلح أصلا، فهي تحاد الله ورسوله بصنيع من يشركون بها المولى تبارك وتعالى، والله براء وبريء منهم ومن صنيعهم. لكننا إن أردنا أن ندعو إلى الله فعلى بصيرة، كما قال القرآن: على بصيرة أنا ومن اتبعني. كلمة بصيرة تفسر في ضوء هذه الآية. فالداعي الذي على المنبر يجب أن يدعو إلى الله على بصيرة، فلا يستثير غيره، وإنما يجذب كالمغناطيس غيره إليه، فلا يسب حتى الأوثان. لماذا؟ للمآلات السيئة التي ستجرها هذه المسبة للأوثان، فيكون الذي يدفع الثمن فيسب الله عدوا بغير علم، ولا يرضي هذا مؤمن ولا مسلم.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أيضا هذا الملمح من خلال هذه الآية: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه.
3: نعم.
2: وكيف يسب الرجل؟ يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه.
3: في عين هذه الآية وفي كبدها يدخل ما تفضلتم به، بحيث إننا لا نفتح بابا من أبواب السباب، ولكن أحفظ على غير أباه وأمه لأحاسبه لو أنه أتى بفتيل أو قطمير أو نقير في حق أبي أو أمي. كل إنسان يعرف أين قدميه وأين سقفه عندما تبدأ حرية الآخرين. وهذا ملمح اجتماعي دعوي نتعامل فيه ومن خلاله في كل مناحي الحياة: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قس على ذلك سب الدين، سب الأخلاق، سب الآباء، سب الأمهات، سب الحياة، كل هذا نغلق من خلال البصيرة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كذلك زينا لكل أمة عملهم. أي المولى تبارك وتعالى كما حسنها لهؤلاء، وحسن المولى تبارك وتعالى عملهم السيء عقوبة لهم بشركهم على سوء اختيارهم، حسنا لكل أمة أعمالها، ثم إلى ربهم المرجع والمآب، مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، فيخبرهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا فيجازيهم بحسبها.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. هل لهذه الآية ارتباط بالآية السابقة عليها؟
3: نعم، لازلنا في الحديث عن المشركين وعمن هم على رمية حجر من الأخلاق ليسبوا الله عدوا بغير علم، فهم قد سنوا أسلحتهم من أجل أن يسبوا الله ويسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحطوا من شأن دين الله، فجعل المولى تبارك وتعالى نصحا لعباده ألا يعرضوا قرآنهم ولا إلههم ولا نبيهم لشيء من سباب السفهة أو هؤلاء المشركين. وأقسموا لهم المشركون، أقسم هؤلاء المشركون بأيمان مؤكدة، جهد إيمانهم يعني اليمين المؤكد يقال جهد اليمين، لئن جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بآية يعني بمعجزة بعلامة خارقة، قالوا هذا إن أتانا بمعجزة خارقة لنؤمنن بما جاء به ولنصدقن بك أيها الرسول. لكن المولى تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلبوا منه جبال مكة ذهبا وأن يفجر لهم في الأرض ومن الأرض ينبوعا أو يكون كما في آيات الزخرف، وفي نهاية المطاف قال: هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا فقط رسول ولست إلها أقول للشيء كن فيكون. فقال المولى تبارك وتعالى لهؤلاء الذين يطلبون المعجزات القاهرات المبهرات التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم من عنديات نفسه وبأمره وكأنهم يجعلونه في هذه الحال إلها يعبد، قل لهم أيها الرسول إنما مجيء المعجزات الخارقة إنما هو من عند الله تعالى وحده، إذ هو القادر على المجيء بها إذا شاء، وما يشعركم وما يدريكم أيها المؤمنون لعل هذه المعجزات إذا جاءت لا يصدق بها هؤلاء المشركون، وهم كذلك إنما أتوا بها عنادا من عند أنفسهم، وهم كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الله أعلم.
2: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، أعداد وتقديم محمد جمعة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل الخير. أهلا بكم مستمعينا مع هذه الفترة التي تمتد حتى الثانية من ظهيرة اليوم إن شاء الله. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد، وهذه تحياتي فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص العاصم، بدءا من الآية 22 من سورة النساء حتى الآية 2 من سورة المائدة. يواصل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ترتيله لآيات الله البينات.

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا

بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما.

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما

فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

0: الأموال واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من الآية 22 بعد 100 من سورة النساء حتى ختام السورة الكريمة، ثم استمعنا إلى آيات بينات من سورة المائدة حتى الآية 2. اللقاء التالي مستمعين الكرام مع المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يأتيكم بعد هذا البرنامج إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، نقف اليوم مع خطوة في غاية الأهمية لسلامة الحجاج، وهي التطعيمات الضرورية قبل الحج. إن ديننا الإسلامي الحنيف دين نظافة وحفظ للنفس، وقد أمرنا بالأخذ بالأسباب للوقاية من الأذى والمرض، وإن من أهم هذه الأسباب في زماننا التطعيمات الطبية. وقد جعل الله تعالى الحفاظ على النفس من أعظم مقاصد الشريعة، فقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلماذا التطعيمات في الحج مهمة؟ إن الحج يجمع ملايين المسلمين من مختلف بلاد العالم في مكان واحد وزمان واحد، وهذا الازدحام الشديد قد يساعد على انتقال بعض الأمراض المعدية لا قدر الله. ومن هنا تأتي أهمية التطعيمات كوسيلة وقائية تقلل من خطر الإصابة وتحمي الحاج بإذن الله. ومن أهم هذه التطعيمات التي ينصح بها قبل الحج تطعيم الالتهاب السحائي، تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وفي بعض الحالات تطعيمات إضافية حسب توجيه الطبيب. وهذه التطعيمات ليست للطرف، بل هي حصن وقائي يقلل من فرص الإصابة ونقل العدوى. أيها الإخوة الكرام، إن الحج عبادة روحية عظيمة، والإسلام دائما يجمع بين العبادة والحفظ، بين الروح والجسد، فلا تناقض بين أن تتعبد الله وبين أن تحفظ نفسك من المرض، بل إن الأخذ بالأسباب هو عين التوكل الصحيح على الله سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء الشائعة في التطعيمات التي يقع فيها بعض الحجاج تأخير التطعيم حتى آخر وقت، أو الاعتقاد أنه غير ضروري، أو أخذ توصيات غير طبية من الآخرين، وهذا قد يعرض الحاج لمخاطر كان هو في غنى عنها، فينصح بأخذ التطعيمات قبل السفر بفترة كافية حتى يكون الجسم قد بدأ في تكوين المناعة. وغالبا ما يحدد ذلك الطبيب المختص أو وزارة الصحة في بلد الحاج. والتطعيم ليس خوفا بل وعي، فبعض الناس يتصور أن التطعيم يعني الخوف من المرض، ولكن الحقيقة أنه وعي صحي وأخذ بالأسباب. والفرق كبير بين من يتوكل ويتحفظ ومن يتوكل ويهمل. نصيحة الحلقة: التطعيمات قبل الحج ليست خيارا ثانويا، بل هي سترة وقائية تحافظ على صحتك لتكمل عبادتك بأمان. نسأل الله أن يحفظ حجاج بيته الحرام، وأن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سعد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. بدءا من الآية الثالثة من سورة المائدة، يواصل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ترتيله لآيات الله البينات.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.

أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه،

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة المائدة، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اللقاء التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في 1:17 إن شاء الله تعالى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. نواصل عرضنا وتحليلنا مع فضيلته لكتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام محمد بن يوسف الصالحي المتوفى في عام 942 من الهجرة. ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، المؤلف في هذا الكتاب تحدث في صدر الكتاب عن مرحلة الإعداد الروحي والنفسي للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، وتوقف عند مرحلة العزلة والتحنث في غار حراء بشكل خاص، وأكد أن هذه المرحلة كان لها أثر عظيم جدا في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. نلخص ذلك ونبين كيف يستفيد دعاة اليوم من هذه المرحلة، مرحلة العزلة والتحنث والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وكيف تكون زادا روحيا لهم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه نورا وهدى ورحمة للعالمين، سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، تحدث عن العزلة قبل الرسالة، وهذا يعد إعدادا للداعية، فلم تأتي الرسالة فجأة، بل سبقها إعداد رباني عجيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء، يتأمل، يتفكر، يعتزل ضجيج الجاهلية. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري، كان صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. وهنا درس دعوي مهم، وهو أن الداعية لا بد أن تكون له خلوة بنفسه مع الله، يراجع فيها قلبه وإخلاصه وهدفه. فالدعوة لا تنجح بالضجيج فقط، بل بالصدق الداخلي، أي الإيمان القلبي. ثانيا، لحظة الوحي التي تعد ميلادا للرسالة النبوية. نحن أمام لحظة غيرت تاريخ البشرية، حيث نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ. ونزول قول الله تبارك وتعالى على النبي للمرة الأولى بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا فيه التفات إلى معنى عظيم، وهو أن أول كلمة في الرسالة هي اقرأ، يعني العلم والوعي والبناء الفكري. فالدعوة ليست عاطفة فقط، بل هي علم يبنى عليه الإيمان. كذلك نستنتج من حديث المؤلف في الجزء الثاني من هذا الكتاب دور المرأة في الدعوة، وهذا يعد نموذجا فريدا ومضربا للمثل، حيث تحدث عن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. وهنا نقف وقفة طويلة، لأنها من أعظم الدروس الدعوية في هذا الجزء. حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم خائفا يقول لزوجته زملوني زملوني، كانت أول من استقبلته واحتوته هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم بدأت تعدد صفاته: تصل الرحم، تحمل الكلة، تكسب المعدومة، تقر الضيفة. وفي هذا درس عظيم يتمثل في أن المرأة شريك أساسي في الدعوة إلى الله تعالى، وهي ليست هامشا بل هي ركيزة من ركائز النجاح. وهذا درس مهم جدا للدعاة اليوم.
3: نعم، كذلك من الدروس المهمة التي تفيد دعاة اليوم ما استنبطه المؤلف من دروس مستفادة من مرحلة انقطاع الوحي في أول الدعوة، وأيضا حديثه عن الحكمة من سرية الدعوة في أول أمرها. نواصل التذكير بهذه الدروس المهمة في السيرة النبوية.
4: كذلك من الدروس المهمة في هذا الجزء حديث المؤلف عن فتور الوحي، وهذا فيه مدرسة للثبات. فمن الأحداث المؤثرة

0: الدعوة السرية، وهذا يعد نواة أساسية للدعوة الإسلامية، حيث بدأ عليه الصلاة والسلام دعوته بهدوء، فآمن به أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا. لكن السؤال هنا، لماذا كانت الدعوة سرية في البداية؟ لأن المرحلة كانت مرحلة بناء لا مواجهة، وكانت تربية لا صدام. وفي هذا درس دعوي مهم، فليس كل حق يعلن فورا، بل يقدم بحكمة وتدرج. ثم تطرق المؤلف إلى الجهر بالدعوة، وهذا كان بداية للصراع الذي دار بين الدعوة الإسلامية وبين أعدائها. جاء أمر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاصدع بما تؤمر، أي اجهر يا محمد بما أمرناك به، وبلغ رسالة ربك. ومن هنا صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وأعلن الدعوة، وهنا بدأت المواجهة الحقيقية.
1: نذكر هنا بعض الصعوبات والتحديات التي واجهها النبي في أول أمر الدعوة، وكيف كان منهجه في التعامل معها؟
0: واجه النبي صلى الله عليه وسلم سخرية وتكذيبا وإيذاء نفسيا، أشار إليه ربنا في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ومن صور الأذى قولهم ساحر، وقولهم كاهن، وقولهم مجنون. ومع ذلك ماذا كان موقفه صلى الله عليه وسلم؟ صبر واستمرار ودعوة بالحكمة. وهذا يعد نموذجا عمليا يقدمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه الكثير. والصحابة الكرام الذين آمنوا بدعوته صبروا أيضا، كبلال بن رباح الحبشي الذي كان يعذب ويقول أحد أحد. وهذا أيضا فيه دروس دعوية عديدة، فيه الدعوة لها طريق ليس مفروشا بالورود، وفيه أن الثبات أهم من البدايات، وفيه أن العاقبة دائما للصابرين.
1: نعم، حقا صدقتم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى مستمعين مع هذه التلاوة القصيرة من سورة المطففين، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.

0: değil. Sadakallahul azim.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ محمد بدر حسين ما تيسر من سورة المطففين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بسيادتك.
2: أهلا وسهلا
1: دكتور. سيادتك، تعلم أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. كيف نربط ما بين معاصي القلوب وظاهر الجوارح حين نؤدي العبادة؟
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسلام بداية من شأنه أن يربي الإنسان ويرقى به إلى مستوى العبودية التامة. هذه التربية لها جانبان اثنان، جانب يتجلى في ظاهر الكيان الإنساني، وجانب آخر يتجلى في باطن الإنسان. فكما ذكرنا سابقا، جانب يتجلى في الظاهر، الإسلام يأمرك بأداء الفرائض، الإسلام يأمرك بكل شيء طيب، بكل شيء فيه مصلحة، ينهاك عن كل ما فيه مفسدة. وهنا ينبغي أن نعلم هذه القاعدة الفقهية: كل ما أمر الله به فهو مصلحة، وكل ما نهانا الله عنه فهو مفسدة. لأن الشريعة قامت كما يقول الأصوليون على مراعاة مصالح العباد. كل شيء أمرك الله به، أمرك بالبيع فيه مصلحة، أمرك بالزواج فيه مصلحة، كل شيء أمرك الله به تدقق النظر فتجد أن فيه مصلحة تعود إليك. كل ما نهى الله عنه فيه نهاك عن المسكرات تفسد العقل وتفسد المال، نهاك عن الربا، نهاك عن الغش، نهاك عن الخديعة، نهاك عن الكذب، كل شيء نهاك الله عز وجل عنه فيه مفسدة. هذا يتعلق بالظاهر. نعود إلى الباطن. الله عز وجل أمرك بأن يكون قلبك طاهرا، أمرك بالإخلاص مع الله عز وجل: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أمرك بالتواضع، أمرك بالرحمة، كل هذه معاني قلبية، أمرك باللين، أمرك بالعطف، كل ذلك لابد أن ينبع من القلب. ونهاك أيضا في الباطن عن الحقد، عن الغل، عن الكبر، عن التفاخر، عن التباهي، عن كذا إلى آخره، كل ذلك نهاك الله عز وجل عنه. فالإسلام يربيك من الجانبين، من جانب الباطن ويربيك من جانب الظاهر.
1: نعم.
2: علماء الشريعة يقولون معاصي القلوب أخطر بكثير من معاصي الجوارح. للأسف يا أستاذ إسماعيل، نحن ننظر إلى معاصي الجوارح، فلان هذا يشرب، فلان هذا، طبعا هذا منكر نحن لا نقره، لكن لماذا نحن نركز على معاصي الظاهر ولا نركز بدواخلنا على معاصي الباطن؟ لماذا نحن نتغاضى عن الكبر والعجب والاستكبار والحقد والغل الذي بدواخلنا، ونركز فقط على معاصي الظاهر فقط؟
1: نريد أن نقف هنا وقفة. يعني نحن في الإسلام أمرنا أن نعامل الناس بالظاهر. يعني حينما نطق الرجل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قتله وقال له: هل شققت عن قلبه؟ إذن فيما يتعلق بالأمور التي لا يعلمها إلا الله، هل يعني لي أن أؤاخذ الناس بما يبطنونه وبما يضمرونه في قلوبهم وقد رأيتهم يصلون ويزكون ويحجون؟
2: هنا جانبان. الجانب الذي تفضلت به، هناك القاعدة الإسلامية التي تقول: لنا الظاهر والله يتولى السرائر.
1: الله.
2: أنا أتعامل مع الناس حسب ما يبدو من ظواهرهم.
1: لكنك تخاطب الإنسان، إذن أنت بتخاطب الإنسان بذاته
2: بظاهره
1: الآن.
2: فقط. نحن مثلا لو عدنا إلى مفتتح سورة البقرة نجد أن سورة البقرة تكلمت عن المؤمنين عن المتقين في 4 آيات وتكلمت عن الكافرين في 2، ثم أطالت الحديث عن المنافقين لأن هؤلاء يظهرون خلاف ما يبطنون، ولذلك من الناس من يلقاك بوجه أبي بكر وبقلب أبي لهب، من الناس من يلقاك يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ولذا قال الله لنا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. شوفوا يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. من حيث التعامل أنا أتعامل مع الناس بالظاهر ونحكم على الناس بالإيمان والإسلام بحسب الظاهر، لكن هناك نقطة أخرى التي نتكلم فيها الآن، وهي أن الإنسان بداخله عليه أن يربي نفسه من الداخل كما يربي نفسه من الخارج. يعني أنت تعلم من نفسك أنك لا تخلص في العمل، عليك أن تجاهد نفسك لكي يكون عملك هذا خالصا لوجه الله عز وجل.
1: إذن نحن في هذه الحلقة لا نخاطب عامة الناس أو عموم الناس أنكم إذا ما رأيتم إنسانا يعني يختلف ظاهره عن باطنه فعليكم أن تقوموه، لا، نحن نخاطب المسلم.
2: نعم، لأنه
1: بينه وبين ربه.
2: نعم، لأن احنا لا اطلاع لنا على الباطن.
1: نعم،
2: يعني أنا كيف أعرف؟ لا يملك. ولذلك أنا أضرب مسألة علمية فقهية. يقول الفقهاء لو جاءك إنسان يستفتيك أنا صليت صلاتي صحيحة أو باطلة، الفقيه لا يملك إلا أن يكون لو يقول له صحيحة أو باطلة حسب توافر الشروط والأركان. لكن لو جاءني واحد يستفتيني صلاتي مقبولة أو غير مقبولة، أنا لا أملك، أنا لا أعرف، لأن هذا القبول وعدم القبول يرجع إلى النيات، والنية فيما بينك وبين الله. إنما أنا أتعامل بالظاهر، أقول لك صلاتك صحيحة لأنها استوفت الأركان والشروط، أو أقول لك صلاتك باطلة لأنك لم تستوف الأركان، أو أن صلاتك فقدت شرطا من شروط صحتها.
1: نعم، إذن نعود إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات.
2: إنما الأعمال بالنيات، لكن أنا كما أقول لا يمكن إلا أن نركز على الباطن في التطهير كما أننا نركز على الظاهر.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد في مسنده رضي الله عنه عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي ألا أحج بعد حجتي هذه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه في حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أو عن الفضل بن عباس أو عن أحدهما عن صاحبه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يحج فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرتان تكفران ما بينهما من الذنوب. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ألا نخرج نجاهد معكم؟ قال: لا، جهادكن الحج المبرور هو لكن جهاد. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي في هذه التلاوة من سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَإِنَّ

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ

about

ألا إن لله ما في السماوات والأرض

0: عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي ما تيسر من سورة النور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة إن شاء الله تلتقون مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوع هذه الفترة يدور حول فضائل الحج والعمرة، وضيف هذه الفترة الدكتور أحمد عوض من علماء الأزهر الشريف، ومعكم في تقديم هذه الفترة الزميل فوزي عبد المقصود. أما في العاشرة والربع بمشيئة الله تعالى فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من مسجد حي جرن أبو عون بمدينة الجرين بمحافظة الشرقية. القارئ في هذه الأمسية الشيخ محمد فتح الله بيبرس، المتحدث الدكتور محمد إبراهيم حامد من علماء الأزهر الشريف. تختم الأمسية بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ بلال مختار. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد استمعنا إلى المبتهل الشيخ إبراهيم راشد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة، يرفع نداء الشيخ مصطفى إسماعيل.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل. نوجهنا مستمعينا الكرام إلى أن أذان العصر سوف يحين بمشيئة الله تعالى في 4:30 إلا دقيقة واحدة. إذا أطلق القرآن الكريم من القاهرة، أما الآن مستمعينا فنبقى مع القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي في هذه التلاوة من سورة الشعراء.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الشعراء، تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، إن الغضب في ذاته ليس عيبا، فهو شعور فطري أودعه الله في النفس البشرية، لكنه يصبح خطرا حين يفقد الإنسان زمامه ويتحول من لحظة انفعال عابرة إلى حالة من العناد والإصرار على الخطأ. والإسلام لم يطلب منا أن نكون بلا مشاعر، لكنه علمنا كيف نملكها لا أن تملكنا. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلا تقطع علاقات كانت يوما قائمة على المودة والرحمة. فمن موقع دار الإفتاء المصرية نطالع هذا المقال تحت عنوان: من أثار الغضب هدم الأسر. جاء فيه: كم من كلمة قيلت في لحظة غضب، كانت بداية شرخ في جدار المودة بين الأشخاص الذي سريعا ما ينهار. وفي بيوت كثيرة لم يبدأ الخلاف كبيرا، بل مجرد موقف عابر أو كلمة لم تفهم أو نبرة صوت ارتفعت قليلا، لكن الغضب اشتعل ثم تحول إلى ما هو أخطر، إلى عناد مذموم. فلا أحد يريد أن يتراجع، ولا أحد يقبل أن يعتذر. كل طرف يرى نفسه على حق حتى لو خسر كل شيء. وهنا لا يعود الأمر مجرد خلاف، بل يتحول إلى نزاع يطفئ المودة ويعكر ما كان يوما سكنا ورحمة، حتى يصل الأمر إلى قطيعة أو طلاق، ويكون الضحية في النهاية أسرة كاملة وأبناء ينشؤون في بيئة مشحونة بالصراع. فالمشكلة ليست في الغضب ذاته، بل فيما بعده. وهنا نجد أن القوة الحقيقية ليست في رفع الصوت ولا في فرض الرأي، بل في القدرة على كبح النفس وعلى الرجوع إلى الحق ولو كان صعبا. وفي واقعنا اليوم نرى صورا مؤلمة: زوج يغضب فيقسو ثم يعاند فلا يعتذر، زوجة تغضب فترد بعنف ثم تصر على موقفها، أب يغضب من أبنائه فيتحول الأمر إلى قطيعة نفسية بينهم، وهكذا تتراكم المشاعر السلبية حتى يتحول البيت من سكن ورحمة إلى ساحة نزاع دائم. والله سبحانه وتعالى يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. تأمل في هذه الآية وتأمل الترتيب: كظم الغيظ أولا ثم العفو. فليس المطلوب فقط أن تسكت، بل أن تنهي الأمر بالعفو حتى لا تبقى أثار الغضب. ومنهج الإسلام لم يترك الغضب دون علاج، بل وضع له منهجا عمليا دقيقا. أولا، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الغضب مدخل من مداخل الشيطان. ثانيا، تغيير الهيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. فإن حركة الجسد تؤثر في انفعال النفس. ثالثا، الصمت، قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. فكم من كلمة في لحظة غضب كانت سببا فيما لا يحمد عقباه. رابعا، الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. خامسا، وسائل علاج الغضب، تذكر العاقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر مرارا لا تغضب، فتكرار الوصية دليل على خطورة الأمر. والعلاج الأعمق كسر العناد، فقد يهدأ الغضب لكن يبقى أثره. وهنا الخطوة الأهم، تعويد النفس على الاعتذار، وإدراك أنه لا ينتقص من قدر المخطئ بل يرفعه، وتقديم مصلحة الأسرة على كرامة ما يغلب عليها أنها زائفة أو ليست في موضعها الصحيح. وتذكر أن الرجوع إلى الحق فضيلة وليس هزيمة. هناك لحظة قد يمتد أثرها لسنوات، فالغضب شعور والعناد قرار. وليتذكر كل منا أن قضم الغيظ عبادة، وأن العفو قوة، وأن الحفاظ على الأسرة أمانة، والبيوت لا تحتاج إلى غالب ومغلوب، فليس كل سقوط ضعفا، بل في بعض السقوط قوة ونجاح. وليس كل اعتذار انكسارا، بل هو بناء لما كاد أن ينهار. وفي قول الحق سبحانه الراحة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وعند الله كل الخير.
0: يا هادي العقل إلى ذاته، فهام بالمنشود من هذه.

0: حجبها ليجني الفرحة من سعيه.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، وكانت تحت عنوان من آثار الغضب هدم الأسر، أعدتها للإذاعة شيرين أحمد ماجد، نفذها من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد، سعدت بقراءتها فؤاد حسن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. بدءا من الآية 51 من سورة المائدة، يواصل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ترتيله لآيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

الكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

آل أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام.

0: أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة المائدة، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي يستكمل اللقاء مع المصحف المرتل في 13 دقائق إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة.

0: الحمد لله الموفق لما فيه الخير للمسلمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد الذي أرسله رحمة للعالمين. ولقد أمرنا سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. أبنائي بناتي، ونعمة تعلم القرآن الكريم من أجل النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. ولقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمسك بالقرآن الكريم، ووضح لنا صلى الله عليه وسلم فضل تلاوة القرآن الكريم، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من الأبناء الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته، ويمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم من الأبناء
1: مهند خالد الهواري من محافظة الإسكندرية، أدرس بالصف الثاني الثانوي.
2: أحمد محمد عبد النبي سالم من محافظة المنوفية، أدرس بالصف الخامس الابتدائي، أحفظ بفضل الله تعالى 13 جزءا من القرآن الكريم.
3: محمد بهاء الجمال.
0: نسهل لقاءنا بما تيسر من آيات الله البينات من سورة الفرقان من ابن مهند خالد.

بارك الله عليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا دائما. ننتقل إلى الابن أحمد محمد عبد النبي سالم، حيث يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة النبأ.

0: عظيم.
1: بارك الله عليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى ما فيه طاعته ورضاه. ننتقل إلى الابن محمد بهاء الجمال الذي يمثل موهبة في الإنشاد الديني، نستمع إليه.
2: حي

يسكب الطل، يسكب الطل، يسكب

الوحوش وتسعى في البكور، تصنع العش وتسعى

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى ما فيه طاعته ورضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: الثانية في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، مستمرون معكم حتى الخامسة من مساء اليوم إن شاء الله تعالى. معنا على هندسة الهواء الزميل داود محمد، وأسعد بصحبة حضراتكم فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وهذه التلاوة من سورة النجم.

0: تلا علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النجم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة لكل أفراد الأسرة الذين يرغبون في الحياة الهادئة، الحياة الآمنة المطمئنة. والسؤال: كيف الوصول إليها في ظل المحن التي تتوالى على حياة الأسرة؟ بداية نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
2: فضيلة الدكتور، من أين لنا بثبات القلب وقت المحن أو وقت الشدائد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن السكينة والطمأنينة والأمن هي هبات إلهية ونور يقذفه الله تعالى في قلوب عباده المؤمنين، خاصة عند اضطراب النفس بسبب المخاوف أو الفتن، وتتمثل في سكون الجوارح وثبات القلب والوقار عند المحن. سكون القلب والطمأنينة والسكينة تتنزل على الإنسان عندما يكون مع الله عز وجل، وعندما يكون في كنف الله عز وجل. أما إذا تخبطه الشيطان فعندها يضطرب الإنسان وتكثر عليه المحن وتكثر عليه الاضطرابات. فالمسلم الحق والمؤمن الحق دائما وأبدا يكون في سكينة وفي طمأنينة، حتى عندما يصيبه ضرر وعندما يصيبه شر يتذكر أن الأمر بيد الله، فيفوض الأمر لله عز وجل، فيكون في رضا، يكون راضيا عن الله عز وجل، وعندئذ يرضيه الله تعالى ويصرف عنه السوء وييسر له ما فيه الخير.
2: نعم، ما علامات سكينة القلب؟ وهل هي أمر مكتسب؟ هل نستطيع أن ندرب أنفسنا على هذا الشعور، سكينة وطمأنينة القلب؟
3: يستطيع الإنسان أن يستجلب السكينة،
2: نعم،
3: بأمور كثيرة، منها الإيمان الراسخ والرضا عن الله عز وجل في كل حال،
2: نعم،
3: والرضا بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. فالمؤمن يثق أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما قدر له سيكون،
2: نعم،
3: وكل شيء مكتوب عند الله عز وجل، ما فرطنا في الكتاب
2: من شيء.
3: نعم. يعلم المسلم أن كل شيء قد جعله الله سينزل به ينزل به، فعندها يطمئن نفسه ويطمئن قلبه، ويتلو آيات السكينة، ويكثر من علمه بأن الله تعالى يراه، مطلع عليه ويراه ولن يتخلى عنه، وأن الله ما أراد له إلا الخير، وما أراد له إلا ما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، وأن قدر الله نافذ لا محالة.
2: نعم.
3: عندها يطمئن قلبه ويسكن فؤاده.
2: نعم. فضيلة الدكتور، كان أحد الأئمة إذا أصابه مكروه وعجز عن احتمال ما أصابه لجأ إلى آيات السكينة في القرآن، وكأنه يستدعيها حتى يحتمي بها. نريد من حضرتك أن تصف لنا حال القلب الساكن المطمئن لحكمة الله تعالى فيما جرى عليه من أحوال الدنيا.
3: الصالحون كان إذا أصابهم ضر فوضوا أمرهم لله ولجأوا إلى الله، فاسترحت أنفسهم وانشرحت صدورهم وهدأ بالهم واطمأن قلبهم وغشيهم الوقار.
2: نعم.
3: سيدنا أيوب عليه السلام، نبي الله أيوب، يعني أصيب بمصائب يعني لا تتحملها الجبال، أمواله ضاعت، أولاده ماتوا، يعني الصحة ذهبت، تخلى الناس عنه، لم يكن بجواره إلا الزوجة، ظل هكذا كم عام؟ 18 عاما وهو مبتلى، ومع ذلك ما طلب الشفاء وما ضجر وما غضب، ولكنه نادى ربه. سجل القرآن هذا: وأيوب إذ نادى ربه أني مرضت فاشفني، لا أني مسني الضر، ما قالش فاشفني، قال وأنت أرحم الراحمين. هذا حال الراضي، هذا حال الصابر. المسلم عندما يكون على هذا الحال لا شك أنه إذا قرأ القرآن وإذا استمع إلى القرآن وإذا جلس في مجالس القرآن تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة.
2: نعم.
3: المؤمن إذا أصابه شيء يؤذيه أو شيء يضره لا شك أنه يعني يلجأ إلى الله عز وجل ويشكر الله.
2: نعم.
3: مع أنه مبتلى يشكر الله. مر رجل على أحد الصالحين وقد ضربه الفارج، هذا الرجل يعني ابتلي بلاء عظيما، إلا أنه دائما وأبدا كان يقول يعني يذكر الله عز وجل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه.
2: نعم.
3: فقال له أحدهم: على ما عافاك الله يا أخي؟ ما الذي عافاك الله من جميع المصائب تزاحمت عليك ومع ذلك تقول الحمد لله؟ فقال: ابتعد عني، فقد عافاني الله حيث جعل لي لسانا يذكره وقلبا يوحده. ثم أنشد قائلا: حمدت الله ربي إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف، فيذكره لساني كل وقت ويعرفه فؤادي باللطيف.
2: الله.
3: هذا حال الصالحين دائما وأبدا، يعني يتذكرون أن نعم الله لا تحصى ولا تعد، وأن الإنسان إن أصابه شيء يعني هو في نظره يعني ضرر له أو شر له، ولكنه قد يكون خيرا له وقد يكون هذا يصلحه.
2: نعم.
3: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، ومنهم من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، ومن عبادي من لا يصلح له إلا الصحة ولو أمرضته لفسد حاله، وهكذا. الله تعالى يعلم حقيقة الإنسان ويعلم ما ينفعه وما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، ولذا ينزل الله تعالى على عبده ما يستحق وما يريده الله عز وجل. فينبغي على المسلم أن يفوض الأمر لله، عندها تتنزل عليه السكينة، عندها يطمئن قلبه، عندها يكون جسده في وقار وفي كامل يعني الهيئة التي يريدها الله عز وجل من المؤمن.
2: نعم. فضيلة الدكتور، في قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، كيف تقود سكينة القلب إلى زيادة الإيمان؟
3: نعم، نحن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
2: نعم.
3: فعندما يخلص الإنسان في عبادته لربه ويكون قلبه نقيا صافيا طاهرا، ليس فيه غش، ليس فيه غل، ليس فيه حسد، يكون قلبه يعني مع الله عز وجل، لا شك أن السكينة تتنزل عليه، وإذا ما تنزلت السكينة عليه واطمأن قلبه ازداد إيمانه.
2: نعم.
3: ولذلك يعني أصحاب النبي، أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخلصوا لله وصدقوا مع الله عز وجل ماذا حدث؟ علم الله ما في قلوبهم كما قال القرآن.
2: نعم.
3: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
2: نعم.
3: إذن السكينة تتنزل على من؟ على من كان قلبه مع الله عز وجل. وينبغي للإنسان أن يحسن خلقه مع الناس.
2: نعم.
3: فإن حسن الإنسان خلقه مع الناس وتجنب الفحشة واللغو وتحلى بالوقار وتحلى بالحكمة، لا شك أن السكينة تتنزل عليه وأنه يؤلف عند الناس والناس يحبونه.
2: نعم. وهذا يتفق مع قول الإمام ابن القيم: السكينة إذا نزلت في القلب اطمأن بها وسكنت إليها الجوارح، اكتسبت الوقار وأنطقت اللسان بالحكمة وحالت بينه وبين قول الفحش واللغو.
3: نعم. ينبغي للإنسان أن يتحلى بالإيمان وبالطاعة وبالعبادة، عندها تتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، وعندها يكون في أمن وأمان وسلامة واطمئنان في يعني كنف الله عز وجل.
2: نعم، اللهم أنزل سكينتك على قلوبنا وألهمنا رشدنا.
3: اللهم آمين.
2: شكرا فضيلة الدكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر الشريف، وكل الشكر لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:17. في مالي مستمعينا، نبقى مع القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في هذه التلاوة من سورة فاطر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة فاطر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ بلال مختار.

0: قدم الشيخ بلال مختار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عون كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 9 بعد 100 من سورة المائدة حتى الآية 53 من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

فدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي المائدة والأنعام، رتله علينا برواية حفصنا العاصم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، أيام قليلة ويتحرك من نوى الحج إلى بيت الله الحرام، تشد الرحال وتجهز الأبدان، غير أن الحقيقة الأعمق تظل حاضرة، أن الذي يستدعى أولا ليس الجسد بل القلب. فالحج في جوهره ليس رحلة انتقال، وإنما هو رحلة تحول يخرج فيها الإنسان من ضيق عاداته إلى سعة العبودية، ومن أثقال الذنوب إلى خفة الطاعة. ومن هنا لم يكن الاستعداد للحج يوما مجرد تجهيز حقائب، بل هو تهيئة شاملة تبدأ من الداخل ثم تمتد إلى ظاهر السلوك والعمل. فأول ما يعنى به الحاج أن يهيئ قلبه لهذه الوقفة بين يدي الله عز وجل، قلب مقبل خاشع متخفف من شواغله، مستحضر أنه مقبل على موسم عظيم. قال الله تعالى فيه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن أدرك هذا المعنى علم أن ما ينتظره ليس راحة ولا طرفا، بل مشقة مقصودة يراد بها تهذيب النفس وكسر حدتها، زحام يختبر الصبر، واحتكاك يكشف الأخلاق، ومواقف لا ينجو منها إلا من وسع صدره وضبط لسانه، مستحضرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وعلى قدر ما يتهيأ القلب يكون التوفيق في العمل، فالعبادة لا تقبل إلا إذا أديت على بصيرة، ولا يتصور أن يحسن العبد القصد ويسيء الفعل. ومن ثم كان من تمام الاستعداد أن يتعلم الحاج مناسكه قبل أن يؤديها. ثم إن هذه الرحلة لا تنفصل عن الأخذ بالأسباب، فالحاج مأمور أن يعين قلبه بجسد قادر يحتمل الطواف والسعي والتنقل، حتى لا ينشغل بالتعب عن حضور القلب. وإذا كان الجسد يحتاج إعدادا فإن المال أولى أن يراجع، لأن الطريق إلى الله لا يسلك إلا من باب طيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وحين تكتمل هذه المعاني يبقى أمر يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن الحج أيام معدودة، ولكنها أثمن من أن تهدر في لغو أو غفلة. فالحج في حقيقته ليس أن تصل إلى البيت الحرام فحسب، بل أن تصل إلى رب البيت، وليس أن تؤدي المناسك، بل أن تخرج منها بقلب جديد. فاستعد أخي الحاج، فربما كانت هذه الرحلة بداية حياة جديدة يقال فيها لك: عدت كيوم ولدت.

إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة السويس. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بك دكتور علاء. أهلا وسهلا
1: دكتور جمال. نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن الحدود والضوابط الشرعية لما يسمى بكتب الكتاب، يعني كتب الكتاب بين الشاب والفتاة وأصبح في حكم الزوجين، ولكن هذا الزواج متوقف على الدخول وإعلان الدخول والفرح وهكذا يعني، فما هي حدود العلاقة بين الطرفين في هذه الفترة؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه أيضا من القضايا الشائكة والتي بصراحة بتشغل الجميع، وربما منذ زمن يعني كان يطرح علي شخصيا مثل هذا التثاؤل. أولا، بعد عقد القران وتصبح زوجة أمام الله سبحانه وتعالى للزوج، هذا لا خلاف عليه أبدا أبدا، لكن لابد أن ننظر للقضية من كافة أطرافها ومن كافة جوانبها. أولا، له أن يجلس معها ويتحدثها، له أن يخرج لتأسيس بيت عش الزوجية، خلاص أصبحت زوجة. أما أن ننظر لهذه القضية فأنها أصبحت يستطيع أن هو يختلي بها بالخلوة الشرعية قبل إعلان الدخول، أنا برفض هذا تماما. لماذا أنا برفض ده؟ أن يختلي بامرأته قبل الدخول. أولا، الإعلان للزواج ده أمر من أساسيات الزواج، الإشهار اللي هو الدخول يعني. ثانيا، ربما تحدث، ودي بعض الحالات تكون قد حدثت، أن العريس يختلي بزوجته المخطوبة أو العاقد عليها القران ثم يموت بعد شوية، ثم تكتشف الأسرة أن في حمل في الطريق. ما موقف العروس هنا؟ ما موقفها أمام الأسرتين؟ ما موقفها أمام المجتمع؟ ما موقفها أمام يعني الدائرة حتى يعني القانونية نقول لم يدخل بها؟ تدخل الفتاة في مشكلة كبيرة. ولذلك أرى أن الخلوة الشرعية الكاملة لا تتم إلا بعد إعلان الزواج. وهنا مش بقول بقى هنا حرام ولا حلال إن هو يستطيع أن يقترب منها، مش بنبحث هذه القضية يا دكتور علاء، لا، هي أصبحت زوجته كما أكدت مرارا، لا، مش قضية حلال وحرام، هي قضية فقه المآلات، ما يترتب على هذا السلوك من مشكلات اجتماعية ومشكلات نفسية ربما في المستقبل لا نستطيع حلها. يبقى الطريق الآمن هو إعلان الدخول أمام المجتمع، وحتى ولو كانت زوجته، أرى بأنصح كل الفتيات والشباب، لا يمكن للرجل أن يختلي بالمرأة الخلوة الشرعية إلا بعد إعلان الدخول، لما قلت من أسباب منطقية وموضوعية وإسلامية، لكن لا أبحث القضية ولا أفتي بأنها هل هو حلال ولا حرام، هذا قضية أخرى في سياق آخر.
1: وهذه مسؤولية تقع على الفتاة في أنها تعرف مآلات هذا الأمر، يعني وما يترتب عليه من مساوئ، فلا بد أن يعني تحافظ على نفسها حتى المرحلة الأخيرة. أيوة. وهي مرحلة الدخول والفرح العام. نعم. وشهود الأهل من الطرفين
2: أساسي.
1: يعني أساسي بهذا الدخول. نعم. والإعلام الكامل.
2: نعم.
1: حتى ما يترتب عليه بعد ذلك يكون أمرا معروفا بين الناس، وأمرا يعني مطلوبا وأمرا مرغوبا فيه.
2: إما احنا بنحلل الظاهرة في ضوء فقه المآل وما ترتب عليه من مآسي. نعم. وليست قضية هنا حلال ولا حرام،
1: ومن باب سد الذرائع أيضا،
2: ومن باب سد الذرائع ومقدم وباب سد الذرائع، وأن المفاسد تقدم على جلب المصالح زي ما احنا عارفين في القواعد الأصولية. وهنا قد يترتب على هذا السلوك مفاسد كبيرة، ثم بعد ذلك لا نستطيع حلها في المصالح،
1: لأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة.
2: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح طبعا. فيعني للزوج أن يتريث وللفتاة أن تتريث حتى يتم الإعلام بالدخول أمام المجتمع كله، وبعد كده طبعا يكون بقى الخلوة الشرعية الكاملة التي هي معروفة للجميع يعني.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور جمال رجب سيدابي، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة السويس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:30 إلا دقيقة واحدة. نبقى مستمعين مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في هذه التلاوة لسورة الشمس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

once some

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الشمس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
3: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، الله تبارك وتعالى رب العالمين يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كان عمر بن الخطاب يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. أخي المسلم، إن كان الله معك فمن أي شيء تخاف؟ وإن كان الله يحبك فعلى أي شيء تحزن؟ إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا قضى الله أمرا فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. سئل أحد الصالحين: هل تعرف رجلا مستجاب الدعوة؟ قال: لا، ولكني أعرف من يستجيب الدعوة.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، نستمع إلى حديث الحج من فضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. حجاج بيت الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن أفواجكم الوافدة من جميع الأقطار لأداء فريضة الحج ستتلاقى جموعها حول قطب الدائرة الإسلامية الذي يتجه إليه المسلمون أينما كانوا، يتجهون إليه كلما قاموا إلى الصلاة فرادى أو جماعات، ويتجهون إليه كلما دعوا الله مخلصين له الدين، ويتجهون إليه كلما ذكروا أبويهم إبراهيم وإسماعيل، وكلما ذكروا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ونشأته، وكلما تحدثوا في فضل الله عليهم وعلى الإنسانية بهذا الدين الذي نزل به وحي الله على رسوله، نزل به وحي الله على رسوله بينما ترون بأعينكم من الجبال والصخور والرمال، فكانت به منبع حياة روحية سامية وسبيل حياة معمرة فاضلة، ثم أخذت هذه الحياة بنوعيها روحية ومادية تسري بأنهارها وجداولها وتمتد حتى تخللت بقوتها الذاتية جميع أقاليم المعمورة، وأضاءت بحكمتها المشرق والمغرب، وعرف الناس بها ربهم وخالقهم، وعرفوا بها وسائل العزة والكرامة التي أرشدهم إليها هذا الوحي الإلهي الكريم. تذكروا هذه النعمة الكبرى وأنتم في منابعها، تذكروا هذه النعمة الكبرى واتخذوها موضوع أحاديثكم، وانظروا فيما يقيم شرعها ودينها ويرد إليكم مجدها وسلطانها، واحذروا أن تتلهوا عن تذكرها والنظر في وسائل عزتها بما يقطع صلتكم بالله وأنتم في جواره ومسقط رحمته. ألا وإن أشد ما أخشاه عليكم في الإبعاد عن رحمته والحرمان من ثواب الحج المبرور هو ما تعوده كثير من إخواننا حجاج بيت الله من الاهتمام بالأشكال والصور ومن المراء الباطل والجدل الصاخب حول الخلافات المذهبية والعادات الموروثة فيما يتصل بمناسك الحج وأفعاله. أفعال الحج هي الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار والحلق أو التقصير وذبح الهدايا. فالواجب في الإحرام نية العمرة أو الحج، ثم ترك المخيط المفصل على الجسم أو الأعضاء، وليس محظورا أن تلف بالمخيط بدنك، وليس محظورا أن تغتسل وأنت محرم بالصابون الذي لا رائحة له، وليس محظورا أن تحك جسمك أو رأسك بدون مبالغة في حك الرأس، ويجزئ حذاء لا يستر الكعبين كيفما يكون صنعه. وأسأل الله أن يتم عليكم نعمته وأن يسعدكم برضاه وأن ترجعوا إلى أهليكم وأوطانكم محفوفين بعنايته وكرمه، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان الحج أشهر معلومات، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الإمام الشيخ محمود شلتوت. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى إخوة الإيمان مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارها لنا دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وعن سريج بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام نلتقي مع القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يتلو علينا من أول سورة الإسراء حتى الآية 28 من السورة الكريمة. الآن يقدم لهذه التلاوة الدكتور إبراهيم سلامة.
3: سادتي السلام عليكم. سورة الإسراء مكية، ولما كانت تشتمل من أول الأمر على حدث من أكبر الأحداث التي أيدت الرسالة، وهو حدث الإسراء الذي قابلته العرب بالتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، وقابله الفكر الإسلامي بالتحقيق والتأويل، ابتدأت السورة بتسبيح الله وتمجيده، فهو وحده القادر المؤيد لرسالته، وهو وحده السميع لأقوال رسوله وأقوال المعاندين، وهو وحده البصير الذي يعلم حيث يجعل رسالته. فسبحان الله المنزه عن الحدود والأوصاف والمفتريات التي أثارها حادث الإسراء. ولما كان الإسراء إلى بيت المقدس وأكثر المكذبين من اليهود، التفتت الآيات إليهم لتأمرهم بالتزام التوراة، ففيها هدى وفيها نفي الوكيل والشريك، وأصحاب التوراة من ذرية المؤمنين الذين نجاهم الله من الغرق كما نجى نوحا، ونوح كان عبدا شكورا، فمن حق أولاده الإخلاص في العبودية والإخلاص في الوحدانية، وشكر الله على الهداية والتوفيق. وقضى ربك أن بني إسرائيل تفسدوا في الأرض مرتين، وكان العقاب مقرونا بهذا الفساد. ويقرر التاريخ العام وتاريخ الأديان هاتين المرتين، ففي المرة الأولى قتلوا النبي زكريا، فكان عقابهم في حرب بختنصر أو حرب جليان أو جالوت الذي جاس خلال الديار وقتل وسبع. وفي المرة الثانية قتلوا يحيى بن زكريا وعذبوا المسيح، فعاقبهم الله بحرب الفرس والروم، فاقتحموا عليهم المسجد وأهلكوا كل ما استولوا عليه هلاكا وتتبيرا. ثم تتوعدهم الآيات بقول الله: وإن عدتم عدنا. وقد عاد اليهود ولم يعد المسلمون ولم ينفذوا وعيد الله لهم. إنها المرة الثالثة لدخول بيت المقدس، فمن واجب المسلمين أن يعودوا ويحاصروا حصار الدنيا، أما حصار الآخرة فمحقق بقول الله: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه هي دلالة القرآن الذي يدعو إلى أقوم الحالات، فالذين يؤمنون به ويعملون على هدي طريقته المثلى لهم أجر كبير. يبشرهم ربهم ببشريين: الأولى ثوابهم وإصلاح بالهم، والثانية نصرتهم وهلاك أعدائهم إن رجعوا إلى هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. ومن أكبر آيات الله آية الليل والنهار، فالليل مظلم معتم والنهار مبصر مضيء، والليل فيه القمر والنهار فيه الشمس، والقمر معتم والشمس مبصرة وضوءه من ضوئها، وفي الشمس شعاع وفي القمر ضياء، والفرق بينهما واضح فيما يقرره العلم. كل هذا لابتغاء الرزق في النهار ولمعرفة السنين والحساب. وبعد هذه المنة العمل والمسؤولية، فالمسؤولية فردية ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكل ما يصدر عن الإنسان ويطير من يده يلزم عنقه، ثم يكون عمله يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا عقاب ولا مسؤولية إلا بعد إنذار وإعذار من رسالة أو عقل أو تفكير، وكلها مجموعة في قول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحمد أولا وأخيرا لله رب العالمين الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة إن شاء الله نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوع هذه الفترة يدور حول فضائل الحج والعمرة من خلال ضيفنا الدكتور أحمد عوض من علماء الأزهر الشريف، ومعكم في تقديم هذه الفترة الزميل فوزي عبد المقصود. في العشرة والربع تلتقون مع أمسية دينية مسجلة من مسجد حي جرن أبو عون مدينة القرين بمحافظة الشرقية. القارئ في هذه الأمسية الشيخ محمد فتح الله بيبرس، المتحدث الدكتور محمد إبراهيم حامد، المبتهل الشيخ بلال مختار. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، كلما اقترب موسم الحج ازداد الشوق إلى هناك، وما أدراك ما هناك. ازداد الشوق إلى زيارة بيت الله الحرام، واشتاقت النفس إلى التلبية، إلى الوقوف بعرفات الله. لبى الحجيج فهاجت الأشواق، وبكى الفؤاد وفاضت الأحداق، شوقا إلى البيت العتيق وطيبة. فمتى تحط رحالها الأشواق في مثل هذه الأيام من كل عام؟ إخوة الإيمان، تتطلع الأنظار إلى البقاع الطاهرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. في مثل هذه الأيام من كل عام يبلغ الحنين إلى البقاع الطاهرة، يبلغ ذروته، فتذوب قلوب المؤمنين شوقا إلى أداء فريضة الحج، وشوقا إلى زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يكتمل إيمان المؤمن إلا إذا تحرقت أشواقه إلى منازل الإيمان ومعالم الإسلام. قلبي يطوف مع الحجيج ملبيا، يدعوك ربي أن تمن وتغفرا، إني ظلوم قد أتيتك تائبا، فارحم فؤادا بالذنوب تصاعرا.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى المبتهل الشيخ إسماعيل السمكري. 4:15 إلى دقيقة واحدة، وهذا هو موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. صلاة المغرب يؤذن بها في 7:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى مع القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيمي في هذه التلاوة من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الرعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرع ورجائي.
2: ما حكم العقيقة للمولود؟ وما زمنها؟ وكم نذبح للذكر؟ وكم نذبح للأنثى؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى، وتكون الذبيحة من الأنعام، وهي الأغنام والجمال والبقر والجاموس. والمختار للفتوى أن العقيقة سنة مؤكدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. ولفعله أيضا صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا. أما وقت ذبحها فيستحب أن تذبح عن المولود يوم السابع إن أمكن، وإلا في اليوم الرابع عشر أو الواحد والعشرين، وإلا فعند الاستطاعة. وتجزئ شاة واحدة عن الذكر أو الأنثى، وإن تيسر الحال فيستحب أن يذبح عن الذكر شاتان. والله أعلم.
1: يا من إليك تضرع ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الآيات من 41 وحتى 44 من سورة الأحزاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، أمرنا خالقنا عز وجل بالإكثار من ذكره ومن تسبيحه ومن تحميده ومن تكبيره، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والمقصود بذكر الله عز وجل ما يشمل التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير وسوى ذلك من الأقوال والأفعال التي ترضي خالقنا عز وجل. والمعنى: يا من آمنتم بالله حق الإيمان، أكثروا من التقرب إلى الله بما يرضيه في كل أوقاتكم، فإن ذكر الله تعالى هو طب النفوس ودواؤها، وهو عافية الأبدان وشفاؤها، به تطمئن القلوب وتنشرح الصدور. والتعبير بقوله اذكروا الله ذكرا كثيرا يشعر بأن من شأن المؤمن الصادق في إيمانه أن يواظب على هذه الطاعة مواظبة تامة. ومن الأحاديث التي وردت في الحض على الإكثار من ذكر الله ما جاء في الحديث الشريف عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأزكاها عند مليككم وبأرفعها في درجاتكم وبما هو خير لكم من إعطاء الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما هو يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله عز وجل. وعن عبد الله بن بس رضي الله عنه قال: جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فمرني بأمر أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يفرض الخالق عز وجل فريضة إلا جعل لها حدا معلوما. ثم عذر أهلها في حال العذر سوى الذكر، فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله، وأمرهم به في الأحوال كلها، فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقوله عز وجل وسبحوه بكرة وأصيلا، والتسبيح التنزيه، أي أكثروا أيها المؤمنون من ذكر الله في كل أحوالكم، ونزهوه سبحانه عن كل ما لا يليق به في أول النهار وفي آخر النهار. وتخصيص الأمر بالتسبيح في هذين الوقتين لبيان فضلهما ولمزيد الثواب فيهما. وهذا لا يمنع أن التسبيح في غير هذين الوقتين له ثوابه العظيم عند الله عز وجل.
1: ولكن صاحب الفضيلة، نلاحظون أن المولى سبحانه وتعالى خص التسبيح بالذكر مع دخوله في عموم الذكر، لماذا؟
2: للتنبيه على مزيد فضله وشرفه. وقوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من الأمر بالإكثار من الذكر ومن التسبيح. والصلاة من الله تعالى على عباده معناها الرحمة بهم والثناء عليهم، كما أن الصلاة من الملائكة على الناس معناها الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة. قال الإمام القرطبي قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، قال ابن عباس لما نزل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال المهاجرون والأنصار هذا لك يا رسول الله خاصة وليس لنا فيه شيء، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله قلت وهذه نعمة من الله على هذه الأمة من أكبر النعم، ودليل على فضلها على سائر الأمم، وقد قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. والصلاة من الله على العبد هي رحمته له وبركاته لديه، وصلاة الملائكة دعاؤهم للمؤمنين واستغفارهم لهم، كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقوله تعالى ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي فعل ما فعل سبحانه لكي يرحمكم عز وجل برحمته الواسعة، ولكي يسخر ملائكته للدعاء لكم، ولكي يخرجكم بفضله ومننه من ظلمات الضلال والكفر إلى النور والهداية والإيمان. وكان سبحانه وما زال بالمؤمنين رحيما رحمة عظيمة واسعة تشمل الدنيا والآخرة. أما رحمته لهم في الدنيا فمن مظاهرها هدايته إياهم إلى الصراط المستقيم، وأما رحمته سبحانه لهم في الآخرة فمن مظاهرها أنهم يأمنون من الفزع الأكبر. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد أخذت صبيا لها فألصقته إلى صدرها وأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة تلقي ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. ثم بين سبحانه ما أعده للمؤمنين في الآخرة من ثواب، فقال تحيتهم يوم يلقونه سلام. والتحية أن يقول قائل للشخص حياك الله، أي جعل لك حياة طيبة. وهذه التحية للمؤمنين في الآخرة تشمل تحية الله تعالى لهم، كما في قوله عز وجل سلام قولا من رب الرحيم، وتشمل تحية الملائكة لهم.

0: لهم أن الحمد لله رب العالمين، أي تحية المؤمنين يوم يلقون الله في الآخرة أو عند قبض أرواحهم، سلام وأمان لهم من كل ما يفزعهم أو يخيفهم، وأعد لهم سبحانه يوم القيامة أجرا كريما هو الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم إنا نسألك أن تكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم تقبل الحج ممن كتبت لهم الحج هذا العام، واكتبه لنا يا ربنا في الأعوام القادمة وأنت في تمام الرضا عنا يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:03، فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 8 بمشيئة الله تعالى. في الفترة السابقة كنتم في صحبة زميلي فؤاد حسان، نسعد بصحبة حضراتكم خلال الفترة الجديدة من الهندسة الإذاعية داود محمد، ومع حضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما إخوة الإيمان ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

0: الإسلام والحياة.
1: فمحابها

0: لقصاد العلوم ومصدر
1: الإسلام والحياة، فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل بيته مثابة للناس وأمنا، وشرع لعباده مواسم للطاعات تغفر فيها الزلات وترفع فيها الدرجات وتجاب فيها الدعوات. نحمدك يا ربنا أن بلغتنا هذه الأيام المباركات، نسألك يا ربنا أن تكتب لنا فيها القبول والرضوان. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بين للناس مناسكهم وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. مستمعين الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، نعيش فيها معا خلال هذه الساعة، نعيش في رحاب عبادة عظيمة تهفو إليها القلوب وتشتاق إليها الأرواح. إنها رحلة الحج والعمرة، رحلة العمر وموسم الطهر وميدان التوبة الصادقة. فترتنا تحت عنوان فضائل الحج والعمرة. ضيفنا فيها الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. لكم تحيات فريق العمل معي خلال هذه الفترة: داود محمد من الهندسة الإذاعية، منى عثمان مخرجة هذه الفترة، والزميل أحمد عثمان المشرف على الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك. وهذه تحياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. مستمعينا، أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يكتب لنا ولكم حج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن يكتب لنا ذلك أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في تمام رضا الله سبحانه وتعالى عنا. اللهم آمين. يقول ربنا سبحانه:

0: صدق الله العظيم. مستمعينا، نجدد لحضراتكم التحية من استوديو إذاعة القرآن الكريم في فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة. نرحب بضيفنا الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. مرحبا دكتور أحمد،
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: أسأل الله
1: تفضل
0: سبحانه
1: دكتور.
0: وتعالى لنا ولك التوفيق والهداية
1: اللهم
0: والقبول.
1: آمين اللهم
0: شرح الله
1: آمين
0: صدرك ويسر أمرك وتقبل منا ومنك إن شاء الله.
1: اللهم آمين وإياكم يا رب.
0: مستمعينا، موضوعنا اليوم تحت عنوان فضائل الحج والعمرة. دكتور أحمد، في البداية اسمح لنا أن نتحدث أو نعرف مستمعنا الكريم في إيجاز عن الحج والأشهر الحرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: الصلاة والسلام.
1: مستمعي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حج البيت الحرام وزيارة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الحج في الأشهر الحرم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا التوجيه الإلهي لهذه الأشهر الحرم بما لها من مكانة وما لها من منزلة وما لها من تعظيم، جعل الله سبحانه وتعالى حج البيت في هذه الأشهر الحرم كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم الواجب علينا فيها ألا نظلم فيها أنفسنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب المعاصي والآثام وألوان الاعتداء. لماذا؟ لأن الحسنات كما هو معلوم فضيلة الدكتور بارك الله فيكم، الحسنات تضاعف على قدر الزمان والمكان والحال.
0: نعم، سبحان الله.
1: وأسأل الله تعالى ألا تضاعف السيئات. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومولانا أشار إلى تعظيم الأشهر الحرم وتعظيم مكانتها وتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وتعظيم هذه الشعائر حين قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: نعم صحيح. الحج ليس مجرد انتقال بالأبدان، بل هو ارتقاء بالإيمان وتزكية للنفوس، وفيه تجديد للعهد مع الله. نعلم جميعا أن الحاج عندما يحج حجا مبرورا يعود من حجه كيوم ولدته أمه. نريد أن نتحدث عن حديث القرآن الكريم عن الحج كعبادة فيها تزكية للنفوس وإصلاح للقلوب وتطهير للعبد الذي ذهب إلى الله سبحانه وتعالى وعاد من رحلته كيوم ولدته أمه.
1: نعم دكتور فوزي بارك الله فيكم، وقد أشرت إلى حج الفؤاد.
0: نعم.
1: وإلى حج القلوب وتطهير القلوب. هنا أستدعي قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ثم قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
0: نعم.
1: تهوي إلى هذه الأماكن، تهوي إلى هؤلاء الذين ألقى الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الأمر العظيم وهذه البركة وهذه المكانة، فاجعل أفئدة من الناس. الحاج لابد وأن يطهر قلبه، لابد وأن يعود مولودا جديدا ظاهرا وباطنا، لابد وأن يتغير حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه.
0: نعم نعم. يعني حديث السنة وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفريضة، فريضة الحج، يحتاج منا إلى مزيد من الوقت، لكن في بعض دقائق نتحدث أو نستعرض بعض أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفريضة التي هي تمام أركان الإسلام، فريضة الحج.
1: نعم، تحدث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن فريضة الحج، ومولانا سبحانه وتعالى أشار إلى هذا الأمر الجميل وأشار إلى هذه الفريضة العظيمة حين قال مولانا سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس. وهذه الآية تحل لنا هذه المعضلة التي تحدث فيها العلماء: من الذي بنى البيت الحرام؟ الملائكة أم آدم عليه السلام؟ إلى غير ذلك. فقول الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس.
0: نعم.
1: للناس، هذا دليل على أن أول من وضع أساس البيت الحرام هم الملائكة عليهم سلام الله تعالى. ثم قال مولانا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قبل أن نتحدث عما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل الحج وغفران الذنوب وتكفير السيئات، لنرجع إلى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وهما يرفعان القواعد بعد بناء الأساس من الملائكة عليهم سلام الله.
0: نعم.
1: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: نعم.
1: أيها الحاج، قبل أن تخطو أول خطوة إلى حج بيت الله الحرام، أدعو مولاك، تضرع إلى ربك أن يوفقك الله، أن يعينك الله، أن ييسر الله سبحانه وتعالى أمرك، أن يرزقك الله سبحانه وتعالى القبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا
0: يا الله.
1: إنك نعم. أنت التواب الرحيم.
0: نعم.
1: وهما يبنيان ويرفعان القواعد هذا الدعاء الجميل الذي لا بد وأن يستحضره كل مسلم فضلا عن كل حاج يؤم هذه الأماكن ويقصد هذه الأماكن لحج بيت الله الحرام.
0: نعم، ولعل في هذا درسا عظيما. نبيان من أنبياء الله سبحانه وتعالى، أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم يرفع قواعد بيت الله، يعني هو يرفع قواعد بيت الذي اتخذه الله سبحانه وتعالى وأمر الناس جميعا والمسلمين جميعا أن يحجوا إلى هذا البيت، ومع ذلك يدعو الله بالقبول ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يشرح صدره وأن يتقبل منه هو وابنه. ما أعظم هذا الدرس الذي يعلمنا إياه أبونا سيدنا إبراهيم عليه السلام.
1: درس عظيم من سيدنا إبراهيم.
0: آه.
1: وهو يدعو الله قبل العمل.
0: قبل
1: آه. يدعو الله قبل أن
0: وهو عمل لله سبحانه وتعالى، هو بيت الله
1: وتعالى. ربنا تقبل منا.
0: آه.
1: لو كل إنسان يعني فهم هذا الأمر العظيم قبل أن أخوض غمار العمل، قبل أن أقدم على العمل، أدعو الله سبحانه وتعالى، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأن يتقبل مني وأن يتوب علي.
0: نعم.
1: وسيدنا إبراهيم رأينا منه هذا التواضع العظيم في قوله: وألحقني بالصالحين.
0: نعم.
1: وألحقني بالصالحين، وهذا يعني أمر واضح مع أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهم جميعا يدعون الله سبحانه وتعالى، يعني نبي يقول وألحقني بالصالحين، نبي يقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين،
0: نعم.
1: تواضع.
0: وسيدنا إبراهيم هنا يقول وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يعني هو لا يقوم بعمل فيه شيء والعياذ بالله مخالف، هو يقوم ويؤسس بيت الله ومع ذلك يدعو وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
1: وهذا درس عظيم،
0: فما بال من يعصي الله سبحانه وتعالى أو عنده بعض الذنوب.
1: نعم فضيلة الدكتور بارك الله
0: فيك. من هنا نذهب إلى نقطة، يعني القلب يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى قبل العبادة بأن يمن الله على العبد بالقبول.
1: نعم.
0: لكن هناك أمور أخرى يجب على كل من نوى السفر للحج أن يقوم بها. هناك أمور، هناك حقوق، وهناك أشياء، وهناك أسرة، وهناك أولاد وزوجة وديون وأشياء كثيرة تحتاج من الحاج الذي نوى أن يذهب إلى الحج أن يدبر كل هذه الأمور. لو نعيش معا في مع هذه الأمور الذي يجب على الحاج أن يقوم بها ويتمها قبل أن يذهب إلى الحج.
1: طبعا الذي يقصد هذه الأماكن، الذي يقصد حج بيت الله الحرام، الذي يقصد العمرة، هو ينوي أن يعود مولودا جديدا، هو يريد أن يغفر الله ذنبه. فكيف أقدم على الحج أو أقدم على العمرة وأنا يعني متخاصم مع فلان، وأنا في شحنة مع فلان،
0: أو مديون لفلان،
1: أو مديون وفي كواهر،
0: أو اغتاب أحدا،
1: أو اغتبت، لابد أن أطلب المسامحة، لابد أن أصطلح مع الناس، لابد أن أصطلح مع نفسي، لابد أن أبدأ صفحة جديدة تماما تماما، لا أن أسير على سطر وأترك سطورا. يا أخي الحبيب المستمع الكريم، نحن نسمع عن كثير ما من الناس يعتمرون كل عام وهم يأكلون أموال الناس بالباطل،
0: والعياذ بالله،
1: وهم يأكلون حقوق إخوتهم في المواريث، وهم يعني في مشاكل وقضايا ومحاكم وغير ذلك. إن العمرة، إن حج بيت الله الحرام يجعل الإنسان يعود يعني مولودا جديدا، كما قال مولانا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
0: ربما هناك من يظن أنه إذا كان عندهم حقوق أو الناس لها عنده حقوق وديون ومظالم أيا كانت مادية أو معنوية، ربما يظن أنه عندما يذهب إلى الحج ويعود فقد محيت عنه كل هذه الحقوق، خصوصا الأمانات والديون والمظالم. لكن هذه الحقوق، هل هذه الحقوق تكفر أو تقضى عن الحاج بمجرد أن يحج بيت الله الحرام؟
1: أبدا. الحقوق التي بيننا وبين العباد، التي بيننا وبين غيرنا من الناس، لا تسقط أبدا بحج أو عمرة.
0: لابد أن تؤدى،
1: ولو حج كل عام، ولو اعتمر على الدوام، لا تسقط أبدا إلا حين أنتهي من هذا الأمر وأؤدي الحقوق إلى أهاليها، وأعود بالمظالم إلى أصحابها، ويسامحني الناس إلى غير ذلك. إنما التي بيننا وبين الله، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا.
0: اللهم أمين.
1: وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
0: صحيح.
1: حج المبرور، الحج الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى، الحج الذي يريد به هذا الإنسان، لا يريد بعمله إلا وجه مولانا، لا يريد سمعة ولا شهرة ولا إن الناس تقول له يا حج رايح جاي.
0: نعم.
1: إلى غير ذلك.
0: دكتور أحمد اسمح لنا، هذا الحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة يحتاج منا وقفة.
1: نعم.
0: بعد أن نذهب إلى فاصل ونعود إن شاء الله.

حظكم أحرمتمو يا سعدكم هللتمو يا حظكم

على

0: مستمعينا، نجدد لحضراتكم التحية في فترتنا المفتوحة، الإسلام والحياة، ونحن نعيش في رحاب هذه الرحلة المباركة، رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. هذه الرحلة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبها لنا ولكم جميعا. فالحج والعمرة باب لغسل ومحو كل الخطايا وتجديد الصلة بالله سبحانه وتعالى، كما علمنا وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. مستمعينا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نجدد التحية لضيفنا الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. مرحبا، نجدد لكم التحية دكتور.
1: أهلا وسهلا مع الدكتور.
0: كنا قبل الفاصل توقفنا عند معنى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما معنى هذا الحديث؟ هل هذا الحديث يشرح ويوضح لنا ارتباط المناسك أو أداء المناسك عندما يكون بالأبدان فقط أو يكون بالروح وبالقلب أو هكذا؟ نريد أن نعيش مع هذا الحديث بكل أبعاده ومناحيه.
1: نعم، الحج المبرور كما في الحديث ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة، إذن يرتبط ارتباطا وثيقا بالقلب، يرتبط ارتباطا وثيقا بالعلاقة بمولانا سبحانه وتعالى. ولاحظ أخي المستمع الكريم أن أعمال الحج والعمرة ربما تكون غير مفهومة، بمعنى أنني أقبل حجرا وأرمي حجرا وأسعى من حجر إلى حجر، يعني حجر يرمى، وحجر يسعى منه وإليه، وحجر يطاف به، وحجر يقبل. ما هذه المعاني؟ إنها قمة العبودية لمولانا،
0: الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى،
1: الامتثال المطلق.
0: نعم.
1: لأمر الله تعالى: يا رب تأمرني أن أقبل حجرا، أهلا وسهلا، أنا ملتزم، لبيك اللهم لبيك. أرمي حجرا، لبيك اللهم لبيك. آخذ حجرا من مكان لأرمي به حجرا، لبيك اللهم لبيك. حجر أطوف به، لبيك اللهم لبيك.
0: نعم.
1: منتهى العبودية لمولانا.
0: نعم.
1: منتهى الاستسلام القلبي لله.
0: إذن ليس هناك مجال لأن يقول أحد: أنني أحكم عقلي في أمور الشرع، أنا لماذا أفعل هذا وهذا، لا أستفيد منه شيئا، ولماذا أفعل، لماذا أصلي أقوم وأقعد وأسجد وأنا لا أستفيد، لماذا أصوم أجوع وأعطش وأنا لا أستفيد. إذن الدين وأحكام الدين وفرائضه لا تؤخذ بالعقل، فالعقل قاصر، العقل البشري قاصر، ولكن ما علينا.
1: أي نعم، بعض المناسك
0: إلا أن
1: تحدث
0: نستجيب. نعم، فضل.
1: نعم، بعض المناسك تحدث فيها الأئمة أنها تعود إلى فعل أمنا هاجر وسيدنا إسماعيل، إلى، لكن في المجمل هذا قمة العبودية وقمة الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى في حج بيت الله الحرام.
0: نعم، أيضا الحج المبرور إذا كان كلمة المبرور تنصرف أو تصرف إلى القيام بأعمال الحج ومناسكه وهذه المشاعر كلها، ألا يشير لنا هذا إلى أن قبول الحج موقوف على ما كان عليه الحاج قبل أن يذهب إلى الحج؟ هل هو أتم؟ يعني نعرف أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أتم الأربع أركان السابقة؟ هل قبول الحج يتوقف على اكتمال الأركان السابقة من الشهادتين وتحقيق معناهما وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان؟
1: طبعا هو إنسان مسلم إن شاء الله تعالى، وهو يصلي وهو يصوم ويخرج الزكاة أو لا يصلي، وفقه الله تعالى لأداء العمرة، وفقه الله سبحانه وتعالى لأداء الحج، إن شاء الله تعالى يقبل.
0: نعم.
1: إن شاء الله صفحة جديدة لأن يعني يبدأ طريقا جديدا وصفحة جديدة مع مولاه سبحانه
0: إذن
1: وتعالى.
0: صدق النية هنا
1: صدق
0: مطلوب.
1: النية،
0: نعم.
1: صدق النية، يعني ملتفت لا يصل، لا تنظر وراءك، توكل على الله. والله سبحانه وتعالى قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. ولذلك دوما يدعو الصالحون اللهم تب علينا لنتوب. ولذلك في حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور.
0: مبرور، نعم.
1: وفي حديث ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ ده بقى النساء. قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أو لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
0: نعم.
1: فهكذا يعني الحج جهاد، الحج من أفضل الأعمال. ولاحظ دكتور فوزي أنه هناك في الأعمال التي تعادل الحج والعمرة، لما أتى شاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي يعني بدأ يؤسس لغزوة من الغزوات، قال يا رسول الله أريد الغزوة معك، أريد الجهاد معك. فقال النبي أحي والداك؟ قال نعم يا رسول الله.
0: عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: قال ففيهما فجاهد، وفي رواية فاتق الله، قال أنه إن أمي موجودة، قال اتق الله وبرها فأنت حاج ومعتمر ومجاهد.
0: الله الله.
1: هكذا الإسلام يربينا على الأولويات.
0: نعم.
1: هكذا الإسلام يربينا على المقاصد الطيبة. هكذا الإسلام يربي أتباعه على أن ينظر الإنسان بعين بصيرة. وهكذا يرى النبي أحوال الصحابة، ويرى النبي أحوال الناس، ويدل هذا على الحج، ويدل هذا على الجهاد، ويدل هذا على بر الوالدين.
0: نعم.
1: هذا ما رأيناه من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
0: نتحدث عن الحج، عن الحج كركن من أركان الإسلام. إذا كان الحج هو تمام أركان الإسلام، فلماذا يؤجل من يستطيع الحج هذه الفريضة، يعلل ويتسوف ويتعذر؟
1: وطبعا حين قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، طبعا عندنا استطاعة مالية، وعندنا استطاعة صحية وغير ذلك، وهذا الذي حتى مرض وهو مستطيع ماليا يوكل عنه من يحج إن شاء الله تعالى ما دام قد حج عن نفسه إلى غير ذلك. وسيدنا النبي قال من أراد الحج فليعجل أو فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، بمعنى أنك لا تسوف، لا تؤجل، ما دمت مستطيعا توكل على الله، لأنه ستأتي الشواغل، ستأتي الأمور التي تقدمها كأولويات. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. والرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، لكن ينبغي أن أتوكل على الله وأقصد بيت الله تعالى للحج، ولا أؤجل ولا أسوف، لأن التسويف هذا والتأجيل من عمل الشيطان.
0: والحج معروف أنه أفضل الأعمال، ليس هناك عمل أفضل من أداء فريضة الحج.
1: أفضل الأعمال.
0: نعم.
1: وقد عده النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينفي الفقر، يعني من
0: نعم.
1: يعني هذه نقطة مهمة. ينظر كل إنسان طيب وأنا أبيع أرضي عشان أروح يعني أحج.
0: نعم.
1: طيب أنا
0: وعندي أولادي وعندي أريد هذا يتعلم وهذا يتزوج وهذا
1: طب استنى شوية، ما يعني أجوز للأولاد؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام:
0: عليه الصلاة والسلام.
1: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وأقول أبشر يا من بعت أرضا لتحج، أبشر سيزيدك الله.
0: نعم.
1: هذا وعد الله ووعد نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك في الحديث قال رسول الله: ما أمعر حاج قط. قالوا: وما الإمعار يا رسول الله؟ قال: ما افتقر،
0: الله.
1: لن يجد فقرا أبدا.
0: نعم ما شاء الله.
1: والدرهم بسبعمائة درهم،
0: نعم،
1: كما هو معلوم في حج بيت الله الحرام، وكذا أيضا في العمرة. فينبغي ألا نؤجل، لأن هذا التأجيل وهذا التسويف من عمل الشيطان، لأن الشيطان لا يأتي إلينا فقط ليوسوس لنا في موضوع الصلاة: ما تصليش، أو ما تصومش، أو افعل كذا أو لا تفعل كذا. أيضا الشيطان يخوفنا: أنت هتروح تحج، طب الأولاد هياكلوا منين؟
0: صحيح.
1: طيب هتروح تحج، طب استنى حتى ما ت...
0: وكلنا نمر بهذا.
1: يعني
0: نعم.
1: أنا كل ما تستنى ما تزوج البنت أو تزوج الولد، يعني طب استنى شوية، إلى غير ذلك. الشيطان يدخل علينا بموضوع إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وأيضا يدخل علينا في موضوع الحزن، يدخلنا في دوامة الاكتئاب والإحباط والحزن: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فلنبادر ولنتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
0: لا، لو تحدثنا عن الحج كمنهج حياة، كيف نتعلم من الحج ترتيب أولويات الحياة؟
1: نعم. والله هذا شيء عظيم وسؤال طيب. الحج يعلمنا كمنهج حياة، يعلمنا النظام. أنا حين آتي إلى هذا المكان لابد وأن أنوي
0: من البداية.
1: من البداية إذا مررت على هذا المكان على الميقات ولم أنوي، عندي مشكلة. أنني لم أحرم، أنني لم أنوي، عندي مشكلة في هذا الأمر.
0: وإنما الأعمال بالنيات.
1: والأعمال بالنيات.
0: نعم.
1: لابد وأن ألبس لباسا معينا في مظهر معين. بعد أن ألبس هذه الملابس أنادي بنداء معين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
0: حتى نعم يحيى القلب، حتى يحيى القلب ويعيش هذه الرحلة. نعم.
1: ولذلك عايشنا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: حين قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من على يمينه ومن على يساره من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. ولذلك في الحديث كما ذكرت فضيلتك قبل ذلك، أن الحاج يخرج بمال حلال، وحين يخرج بمال طيب حلال ويقول لبيك اللهم لبيك، يقال له: لبيك وسعديك والخير في يديك، حجك مبرور، مالك حلال، يعني مقبول إن شاء الله تعالى.
0: اللهم
1: فهذا أمر طيب. نتعلم من الحج النظام،
0: نعم،
1: نتعلم من الحج هذه الأولويات، نتعلم من الحج التيسير، نتعلم من الحج الاتحاد والاعتصام، نتعلم من الحج الإحساس بالفقراء واليتامى. الغني يلبس نفس الملابس، الفقير يلبس نفس الملابس، النداء واحد والأعمال واحدة، والرب واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى.
0: نعم، بارك الله فيكم. نعود بعد فاصل لنتحدث عن السلوك والأخلاق خلال رحلة الحج من خلال قول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.

0: مستمعينا، نجدد لحضراتكم التحية من استوديو 20 لاستوديو إذاعة القرآن الكريم. ما زلنا معكم في فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، ضيفنا فيها الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف، ونعيش حول هذه الرحلة الميمونة، رحلة الحج إلى بيت الله الحرام وفضائل هذه الرحلة، سواء فضائل الحج أو العمرة. ضيفنا الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كيف يترجم الحاج قول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، عمليا أثناء تأدية هذه الشعيرة؟
1: هذا الموضوع تربية المسلم من خلال العبادات على الأخلاقيات والسلوكيات الطيبة، رأيناها في الحج،
0: نعم،
1: ورأيناها في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الصدقات أيضا. ففي الحج مثلا قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، بعد قوله تعالى هناك في الآية السابقة: وأتموا الحج والعمرة لله. بعدها قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. لا داعي للكلام الباطل، لا داعي للكلام الذي لا فائدة منه، لا داعي للغيبة والنميمة. أنت في أماكن، فضلا عن هذه الأماكن، أنت أصلا ممنوع عن الغيبة والنميمة والهمز واللمز والغمز، كل هذه الأمور نحن ممنوعون عنها.
0: حتى اللغو من الكلام، حتى لو لم يكن غيبة، اشغل نفسك بذكر الله
1: حتى
0: سبحانه وتعالى.
1: اللغو من الكلام،
0: آه.
1: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. أنت مشغول بقراءة القرآن، أنت مشغول بالصلاة على رسول
0: عليه
1: الله
0: الصلاة والسلام،
1: أيها الحاج الحبيب، أنت مشغول بتسبيح الله وتحميده،
0: صحيح،
1: أنت
0: بالتلبية،
1: مشغول بالتلبية، أنت مشغول بالاستغفار، أنت مشغول بالدعاء لك ولنا، أنت مشغول بالدعاء لأولادك، لأهلك، لأحبابك، أنت مشغول بأن يتغير حالك.
0: نعم،
1: ابتعد تماما.
0: هذا الوقت يعني ربما لا يعود لك مرة أخرى، أنت
1: ربما
0: في فرصة، استغل هذه الفرصة.
1: هذه حقيقة.
0: نعم، إذن هناك أخطاء سلوكية تؤثر على ثواب الحج، فالأجدر بكل حاج أن يبتعد عن هذه الأخطاء. مثل ماذا مثلا؟
1: مثل
0: الأخطاء
1: الرفث
0: السلوكية،
1: والفسوق
0: الفسوق،
1: والغيبة، النميمة. طبعا هذا الحج الذي يذهب إلى هذه الأماكن معه صحبة، معه ناس، ربما يكون معهم في غرفة، التعامل الطيب، أن يعني يصبر هذا على أخيه، أن لينوا بأيدي إخوانكم، الأمور طيبة. نحن ذهبنا لحج بيت الله الحرام، نحن أنعم الله علينا بهذا الأمر، هناك ملايين الناس يريدون أن يكونوا مكانك الآن، يريدون أن يقفوا ولو لحظة على جبل عرفات. اشتغل بهذا الأمر، فلا رفث ولا فسوق، خروج عن المنهجية الصحيحة، خروج عن الثبات والاستقامة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون عليها. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولا جدال في الحج.
0: نعم.
1: الجدال، حتى الجدال المباح، ابتعد عنه. كن سهلا، كن إنسان سهل بسيط، كن إنسان يعني يرى وترى عليك وفيك السماحة. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى،
0: وأن يكون في مساعدة المحتاجين أيضا.
1: نعم،
0: هناك
1: نعم،
0: من
1: نعم.
0: إخوانه من يطلبون المساعدة مثلا،
1: نعم،
0: فيجب يكون في خدمتهم،
1: نعم، وعدم
0: يحمل
1: الزحام،
0: عن هذا ويساعد هذا ويأخذ بيد
1: نعم،
0: هذا.
1: نعم،
0: نعم. إذن صدق الإيمان يظهر في تعامل الحاج مع الآخرين. كيف نبرز أو تبرز هذه الصورة أمامك مثلا الحاج الذي يذهب ويتمتع بصحة جيدة ويتمتع بنعم وفيرة، فكيف نلحظ عليه صدق الإيمان من خلال تعامله مع الحجاج خصوصا في وقت الزحام؟
1: طبعا الإنسان أو الحاج أو المعتمر لابد وأن يكون إنسانا مستقيما، عنده منهج في قراءة القرآن، في الصلوات في البيت الحرام أو في المسجد النبوي، عنده يعني له في عقله أن يختم القرآن أكثر من مرة، عنده منهج في التسابيح والتهاليل والصلاة على رسول الله والاستغفار، يعني عنده وقته مشغول.
0: نعم.
1: إنما إنسان مشغول فلان صنع كذا، وفلان فعل كذا، وفلان اشترى كذا، وفلان باع كذا. نحن لابد وأن نبتعد عن هذه الأمور تماما. عندنا وقت لابد وأن نشغله بطاعة الله سبحانه وتعالى. فمن علامات قبول العمل أن يرى أثر هذا العمل على الإنسان.
0: نعم، ونحن نتحدث عن أثر العمل، هل أثر الحج والأخلاقيات والسلوكيات التي يحرص الحاج على أن يلتزم بها خلال أداء هذه الرحلة حتى يقبل، أثر هذه الشعيرة، هذه الأخلاق والسلوكيات الحميدة التي التزم بها المسلم، هل تنتهي بمجرد انتهاء الرحلة، بمجرد انتهاء الحج، أم يستمر هذا مع الحاج بعد عودته؟
1: هذا أصلا من علامات قبول العمل، أن يستمر هذا العمل بعد أداء هذه الفريضة. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشرح: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني إذا فرغت من هذه الطاعة اشتغل بطاعة أخرى. لابد وأن يرى أثر الصيام عليك، لابد وأن يرى أثر الحج عليك، لابد وأن يرى أثر العمرة عليك. ولو لم يتغير الحال فيعني الأمر بيد مولانا سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ولذلك في موضوع الصلاة قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في موضوع الصيام قال الله تعالى: لعلكم تتقون. وسيدنا النبي قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب. في موضوع الزكاة قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا، هذه تحبط الأعمال. هذه الأخلاقيات وتلك السلوكيات الذميمة تحبط العمل. وكذلك في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعندنا آية في القرآن الكريم في سورة الرعد، الرعد يعني الأمر عظيم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الملائكة، ثم بعد ذلك قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهنا كأهل التفسير نتساءل: مولانا تتحدث عن الملائكة ثم تتحدث بعد ذلك عن تغيير الحال حتى يتغير حال الإنسان، كأن الله تعالى يريد أن يقول: عبدي جعلت لك وعليك ملائكة تكتب لك الحسنات وتكتب عليك السيئات، تريد أن نمحو السيئات، تغير أنت لمولاك أولا، يغير مولاك ما كتبته الملائكة عليك.
0: نعم.
1: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فحاج بيت الله الحرام يعود إلى بيته، يعود إلى وطنه وأهله، لابد وأن يتغير حاله.
0: إذن هو في اختبار حقيقي.
1: نعم.
0: لابد أن يضع نصب عينه أنه في اختبار، ويحتاج إلى مجاهدة حتى يستطيع أن يداوم على هذه الأخلاقيات والسلوكيات التي تعلمها من الحج.
1: نعم، إن الشيطان الذي رجمه الحاج هناك لابد وأن يرجمه في كل مكان. لابد، هذه مجاهدة كما
0: نعم.
1: تحدثت فضلتك، هذه مجاهدة.
0: نعم.
1: هذه رمزية رمي الشيطان، لابد وأن نرجمه من في حياتنا، سواء هناك سواء هنا. لابد وأن يتغير حالك أيها الحاج الحبيب، لابد وأن تحافظ على الصلاة، لابد وأن تحافظ على الصيام والصدقات والزكاة، لابد وأن تحافظ على المعاملة الطيبة مع الناس عموما، مع الزملاء، مع الجيران، مع الأهل والعشيرة، مع الأولاد، مع عموم الناس. تغير تغير، وسل مولانا سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يوفقك. وهذه نعمة عظيمة أن أنعم الله سبحانه وتعالى عليك بحج بيت الله الحرام.
0: إذا كان على الحاج أن يلتزم أخلاقيات وسلوكيات معينة مع الأفراد ومع من يحيطون به بعد عودته من هذه الرحلة، لابد أن هناك واجبا أيضا تجاه المجتمع. ماذا يجب على هذا الحاج بعد عودته نحو مجتمعي؟
1: طبعا هذا الحاج لابد وأن يحافظ على حجه، لابد وأن يحافظ على هذا العمل الذي قام به. هذا الإنسان لا يتعامل مع الناس معاملة طيبة، يأكل مالا حلالا حتى يستجيب الله دعاءه، حتى يحقق الله رجاءه، حتى يتقبل الله عمله. سمع المؤذن ينادي للصلاة، لابد وأن يكون في المسجد يؤدي الصلاة جماعة مع الناس، لابد وأن يربي أولاده، لابد وأن يربي المجتمع الذي حوله على هذه الفضائل وعلى هذه الفرائض وعلى هذه العبادات، يكون إنسانا صالحا في المجتمع يصلح بين الناس لا مانع، يعود المرضى، شيع الجنائز، يعني إنسانا فاعلا في مجتمعه، إنسان طيب، إنسان صالح كما
0: وأيضا إذا كان هناك بعض الممارسات التي يقوم بها تضر مجتمعه ومن حوله لابد أن ينتهي عنها.
1: طبعا طبعا
0: إذا كان عاملا موظفا
1: طبعا
0: ساعيا يعمل في أي مكان، ينظر ماذا كان يعمل من هذه السلوكيات قبل أن يؤدي فريضة الحج،
1: لابد
0: لابد
1: وان
0: أن
1: يطهر.
0: ينتهي
1: نعم
0: ويمتنع عنها.
1: لابد ان يطهر يا
0: إذن
1: رب.
0: ونحن نقترب من نهاية هذه الفترة، هل نستطيع القول بأن الحج وأداء فريضة الحج تعيد تشكيل علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى؟
1: نعم نعم والله. لماذا؟ لأنه كما قال النبي عليه الصلاة
0: عليه الصلاة
1: والسلام:
0: والسلام.
1: الحجاج والعمار وفود الله أو وفد الله تعالى. أنت ضيف الله، أنت في زيارة وضيافة مولاك سبحانه وتعالى، فما أجمل هذا الشعور الطيب، فما أجمل الإحساس بأن هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. هناك ملايين من المسلمين يودون أن لو كانوا مكانك الآن
0: صحيح.
1: أيها الحاج وأيها المعتمر، فبالتالي لابد وأن تحرص حرصا على أن تحافظ على حج بيت الله الحرام وعلى هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك. ولاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، كما ذكر سيدنا ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
1: كأنها لم تكن. الله أكبر. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، حتى يعني لا نكون معهم ونحن لا نعلم. فقال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما يتأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أيها المسلم الكريم، أيها الحاج الحبيب، أيها المعتمر الكريم، كن مع الله قلبا وقالبا، كن مع الله ظاهرا وباطنا، مع الناس، وإذا خلوت مع نفسك أيضا كن مع مولاك. اعلم أن الله ناظر إليك، مطلع عليك، لا تجعل ربك أهون الناظرين إليك.
0: الحج تزكية وإصلاح داخلي، لا بد أن يكون للحج أثر في تطهير هذا القلب من الأمراض التي تصيبه مثل الكبر والرياء والحسد. إذا كان الحاج قبل أن يذهب إلى أداء هذه الفريضة فيه شيء من هذه الأمور المنبوذة والمنهيون نحن كمسلمين عنها، لا بد أن يتطهر قلبه من هذه الأمراض،
1: نعم،
0: الكبر والغل والحسد.
1: نعم طبعا، الحج بلا شك الله سبحانه وتعالى يذهب به كل هذه العلائق القلبية والشوائب النفسية. لماذا؟ لأن النداء هناك كان نداء قلوب. ساعة قال سيدنا إبراهيم: فجعل أفئدة من الناس تهوي
0: نعم.
1: إليهم.
0: نعم.
1: هذا الهوي بدون تفكير، لأن الذي اختارك لأن تكون في هذه الأماكن هو الله، فحافظ على هذه النعمة. هذه الفريضة تجعل الإنسان إن شاء الله تعالى بلا غل،
0: نعم،
1: بلا حسد،
0: مهم جدا هذا الكلام،
1: نعم،
0: نعم،
1: بلا بغضاء، لأنه تسامح أولا مع الناس وتصالح أولا مع غيره، بلا كبر ولا استعلاء على الناس، لأنه أي نعم أعطاه الله تعالى وعنده ما عنده، لكنه يلبس نفس الملابس التي يلبسها أفقر الناس، يلبس نفس الملابس التي يلبسها أقل واحد في الناس. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، ثم أراحنا الله قلبيا، يعني حتى أنفقت في الحج وارزقهم من الثمرات.
0: نعم ما شاء الله.
1: وهذا وعد الله
0: نعم
1: ووعد النبي عليه الصلاة والسلام، أن يجد الحاج بعد أن يعود إن شاء الله تعالى أو في أثناء حجه رزقا.
0: نعم.
1: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وسيدنا النبي قال ما أمعر حاج قط.
0: نعم. ونقطة أخيرة، بالحج تمحى كل الذنوب
1: الله
0: والخطايا
1: الله.
0: ويرجع الحاج
1: الله
0: كما ولدته أمه.
1: نعم.
0: هذه فرصة لابد أن يستغلها، لا يرتكب ذنوبا أخرى، لا يعني يتجنب الذنوب والمعاصي.
1: نعم.
0: أنت أديت الحج، والله أعلم هل ستؤدي الحج مرة أخرى أم لا،
1: نعم. نعم.
0: لكن أنت أديت الحج وتنظفت تماما، ويعني الله سبحانه وتعالى أذهب ومحى عنك
1: نعم.
0: كل الذنوب، لا تعد لذنوب أخرى، الله أعلم كيف
1: نعم.
0: ستكفر عنك.
1: نعم. ومن علامات القبول ألا يعود الإنسان إلى الذنب مرة أخرى.
0: نعم.
1: وأن يحافظ على حجته وأن يحافظ على عمرته في زمان يا دكتور فوزي يعني صار الحج والعمرة يعني صعب، الأمر بقى صعب
0: صحيح.
1: الآن وليس
0: هكذا.
1: سهلا
0: نعم.
1: كما كان قبل ذلك، فحافظ على حجك ربما لا تعود مرة أخرى. أسأل الله تعالى أن ينعم علينا بالحج والعمرة مرات عديدة وأزمنة مديدة. اللهم آمين.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. مستمعينا، وصلنا مع حضراتكم إلى ختام فترتنا المفتوحة الإسلام والحياة، كان فيها ضيفا الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. شكرا نيابة عن مستمعينا.
1: الله
0: بارك الله فيكم،
1: بارك الله فيكم
0: وجزاك الله خيرا. وهذه تحيات فريق العمل، داود محمد من الهندسة الإذاعية، منى عثمان مخرجة الفترة، الزميل أحمد عثمان المشرف على صفحة إذاعة القرآن الكريم على الفيسبوك. وهذه أطيب تحياتي، كنت معكم فوزي عبد المقصود. نشكركم مستمعينا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

الحب فيه هدى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا أن صفاء القلب تهيئة لاستقباله مكارم الأخلاق، فكلما صفى القلب ذاق، وكلما ذاق ارتقى، وكلما ارتقى انسجمت به الأنوار واستقبل توجيهات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرص شديد وحب شديد. سلامة القلب شرط النجاة من الوقوع في الهلكات والمهالك. سلامة القلب ضبط له في مسارات توجهه حتى لا يحيد عن الصراط المستقيم. إن قسوة القلب عثرة في الطريق إلى الجنة، وإن سلامة القلب غرس من غراس الجنة. قال سيد العلامة ابن عطاء الله السكندري من علامات موت القلب: عدم الحزن على ما فات من الموبقات، وترك الندم على ما فعلته من الزلات. وتجريد القلب يتطلب ترك كل ما يشغل القلب عن الحضور مع الله. لا يغيب القلب في تفكير في هوى، في ميل لمال، في حب لمال حبا جما. إن تزكية النفس وتصفية القلب معركة معنوية لا هوادة فيها. النفس تسوقك إلى الشهوة، إلى الحرام، إلى أكل أموال الناس بالباطل. هذه السوقة يلزمنا أن نجابهها. لذلك نقول إن النفس والقلب في عراك معنوي، في أرض معركة لا سلاح فيها، ولكنها أشد فتكا من أرض السلاح. تحتاج النفس إذن إلى مجاهدة، فلا غل ولا حقد ولا حسد ولا كراهية. الجار سليم القلب مع جاره، والأخ سليم القلب مع أخيه، والزوج سليم القلب مع زوجته، والمرء سليم القلب مع أقاربه ورحمه. فحري بنا أن نلتمس صلاح القلب وسلامته، آخذين بآيات الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الكون، يا أيها الناس، يا أهل الإيمان، صفوا قلوبكم، سلموا قلوبكم، لا تكدروا صفوها، أعيدوها إلى فطرتها الأولى، فما أحوج الكون إلى الأمن والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب سلطان الجسد، يتربع على أريكته وعرشه ليحكم الأعضاء ويتحكم في الحواس ويتحكم في التفكير. سلموا قلوبكم، صفوها، أمحوا عنها الغل والحقد والحسد. ولو تأملنا بعين الاعتبار واقع مجتمعاتنا لوجدنا أن في قلوب بعض الناس أمراض وعلل تحتاج إلى محو لظلامها، وإثبات لأنوار سيدنا رسول الله في قوالب هذه القلوب. إذن ليس العمى عمى البصر، ولكن العمى عمى القلب. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فليس العمى الضار عمى الأبصار، وإنما هو عمى القلوب باتباع الأهواء والانجرار إلى الهلكات. إن تصفية القلب جديرة بإدخال صاحبها الجنة، فهلموا إلى الصفاء، هلموا إلى النقاء. لا تحمل في قلبك على أخيك، احتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى. صالح أخاك، صف قلبك، صف عقلك، صف تفكيرك،
تركنا رسول الله صلى الله عليه

وسلم أعضاء في جسد واحد، تماسكوا تحابوا عودوا مرضاكم، اسألوا على فقرائكم، ادخلوا بيوت الفقراء واجلسوا على موائدهم، أشعروهم بلذة جمعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلوبنا وأرواحنا على مائدة واحدة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وجعلنا وإياكم من أهل البر بسيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
4: عنوان هذه الحلقة الرشوة وخطرها على الفرد والمجتمع. إن الرشوة من الأمراض الاجتماعية الخطيرة والمعاملات البغيضة التي إذا دخلت في مجتمع هلك. نريد أن نتعرف أولا على معنى الرشوة ضيفنا الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن الرشوة من الأمراض الاجتماعية التي متى حلت في مجتمع تهدم بنيانه وتقوضت أركانه وحل بأهله الويل والثبور وعظائم الأمور. وهي في أصل معناها تدل على التسبب للشيء برفق وملاينة، وقد عرفها العلماء بأنها ما يدفعه الشخص ليحصل به على ما ليس من حقه أو يلحق أذى بغيره. قال الإمام الجرجاني في كتابه التعريفات وأجاد وأفاد: هي ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. وأما ما يدفعه الإنسان ليحصل على حقه أو ليدفع ظلما عن نفسه فلا يأثم الدافع حينئذ، وإنما الإثم فقط على الآخذ. قال الإمام ابن الأثير رحمه الله: الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. وأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل في الرشوة. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر وهو يتحدث عن الرشوة: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتعامل بها يدل على عظيم خطرها. قال: إنما تلحق اللعنة الراشية إذا قصد بها أذية مسلم أو ليأخذ بها ما لا يستحق. أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق الله أو ليدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في اللعنة. وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وجعلوا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قيل: يا رسول الله، فلما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل.
4: ضيفنا الكريم، ما آثار الرشوة على الفرد والمجتمع؟
5: إن للرشوة على صاحبها آثارا سيئة وعواقب وخيمة، فهو أول من يصطلي بنارها في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أنها تجلب لصاحبها لعنة الله ورسوله. فعن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية: والرائش. فالراشي هو الدافع، والمرتشي هو الآخذ، والرائش هو واسطة السوء بينهما، وهو سمسار السحت الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لذاك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار، ومن أخذ مالا من رشوة جاء يحمله يوم القيامة على رقبته. فعن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، قبيلة الأزد، يقال له ابن اللتبية ليجمع له الصدقات، فلما قدم بالمال قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل منكم نستعمله على العمل مما ولانا الله، فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وأما أضرار الرشوة على المجتمع فكثيرة وعواقبها وخيمة، فهي تفسد المجتمع وتشيع البغضاء بين أهله، وتضيع الحقوق وتهدر الكفاءات، ويتولى الأمور من لا يحسنها. وفي هذا إهدار للطاقات وتعطيل للإنتاج وتخلف عن ركب الحضارة، وهي تستجلب كذلك غضب الله تعالى وتستنزل نقمته متى صارت ظاهرة عامة ومتى أصبح أمرها منتشرا ولم يؤخذ على أيدي متعاطيها بالحسم والحزم والقوة. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، أي القحط والجدب، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب، أي بالحرب وتسلط العدو عليهم. ولذا فالواجب على المجتمع كله أن يتصدى لهذه الجريمة الشنعاء التي حرمها الدين وجرمها القانون وأبغضها المجتمع، ويجب أن يؤخذ على أيدي فاعليها بكل حسم وقوة، لأن انتشارها هدم للمجتمع وإفساد في الأرض.
4: ضيفنا الكريم، ما الفرق بين الرشوة والهدية؟
5: نعم، قد يلتبس على كثير من الناس أمر الرشوة والهدية فيخلطون بينهما، وقد يزين الشيطان للمرتشي أمر الرشوة تحت مسمى الهدية أو الإكرامية أو نحو ذلك، مما يزين به الشيطان لأوليائه سوء أعمالهم فيرونها حسنة. وقد فرق بينهما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فأجاد بقوله: الفرق بين الرشوة والهدية وإن اشتبه في الصورة القصد، فإن الراشية قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل، فهو الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المهدي فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان، وفي الحديث: تهادوا تحابوا. والخلاصة أن ما يدفعه الشخص لآخر إن كان من عادته أن يدفعه له، سواء عمل له هذا العمل أو لا، وسواء كان في موقعه أو لا، فهو من باب الهدية التي تستجلب بها المودة. أما إذا كان يدفعه له مقابل عمل ما أو وجوده في موقع ما، متى زال عنه هذا الموقع امتنع هذا العطاء، فهذه هي الرشوة المحرمة الملعون فاعلها. وهذا الفيصل هو المأخوذ من حديث ابن اللتبية الذي سلف ذكره منذ قليل: هلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا. هذا وبالله التوفيق.
4: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحجر، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق وإن الساعة لآتية فاصفح

ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحجر تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نستمع لحلقة من مسابقة أذان الحج. إخوة الإيمان، قبل أن نستمع إلى سؤال جديد من هذه المسابقة، فاز في الإجابة على سؤال الأمس بجائزة قدرها 2500 جنيه سامح علاء الدين إبراهيم السيد من محافظة القليوبية. الآن نستمع إلى سؤال جديد.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. هناك أمور يجب على الحاج أن ينتبه لها قبل السفر لأداء مناسك الحج. من أهم هذه الأمور التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فعلى الحاج أن يتوب إلى ربه توبة نصوحة. فالله تبارك وتعالى يتوب على من تاب من عباده، بل ويبدل سبحانه سيئاته حسنات. يقول مولانا تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وعليه أن يرد المظالم إلى أهلها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. كذلك إخلاص النية لله تبارك وتعالى، فيجب على من يريد الحج أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى، لا يريد سمعة ولا رياء. يقول مولانا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كذلك يجب على من أراد الحج أن يتحرى النفقة الحلال. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يقول: يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وعلى الحاج أن يتعلم المناسك وأحكام الحج وآدابه قبل سفره ليحرص عليها ويتحلى بها ويؤدي حجه على الوجه الأكمل الذي يرجى معه تمام القبول والغفران. وعليه أيضا أن يبتعد عن اللغو والرفث والفسوق، فإذا كان الكف عن أذى الناس مطلوبا في كل وقت وحين وفي كل زمان ومكان، فإنه يكون أشد تأكيدا في الحج. فلتحرص أخي الحاج على مكارم الأخلاق في رحلتك للحج، وابتعد عن كل ألوان الأذى ولو بالكلمة أو النظرة الغاضبة. والسؤال الرابع: اذكر حديثا شريفا في بيان النهي عن الجدال في الحج.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إخوة الإيمان، تستمعون للحلقة الجديدة من هذه المسابقة في 1/8 من صباح الغد بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أين يحرم، قال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل اليمن من يلملم، ومهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: وقاس الناس ذات عرق بقرن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، وقال: هن وقت لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن يريد الحج والعمرة، فمن كان منزله من وراء الميقات فإهلاله من حيث ينشئ، وكذلك فكذلك حتى أهل مكة إهلالهم من حيث ينشئون. وعن أبي الزبير رضي الله عنه قال: سألت جابرا عن المهل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الأخرى من الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن. وعن جابر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف وهي نجد قرنا، ولأهل العراق ذات عرق. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم:
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحانك ربنا نحمدك ونشكرك ونثني عليك الخير كله، نثني عليك ثناء الذاكرين، ونستغفرك استغفار المذنبين، ونستعين بك استعانة المضطرين. أنت الكريم الذي إذا أعطي الذي إذا ابتلي أنت الكريم سبحانك تبتلي وتعطي وتثيب من يشكرك ويثني عليك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما أعظم شأنك وأجل سلطانك وأوسع رحمتك وأحكم حكمتك. خلقت الخلق بقدرتك، ودبرت الأمر بحكمتك، ووسعت كل شيء رحمة وعلما، فسبحانك.

0: سبحان الله وتعالى يصل ويقطع ويعطي ويمنع، سبحانه يبتلي عباده ويلهمهم الصبر، سبحانه يرزقهم ويلهمهم الشكر، سبحانه أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة.
1: فإنه

سبحانه وتعالى جل جلاله. كنا مع مبتهل الشيخ محمد عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، في 10:15 تستمعون للأمسية الدينية مسجلة من مسجد حي جرن أبو عون بمدينة القرين بمحافظة الشرقية. فيها تلاوة للقارئ شيخ محمد فتح الله بيبرس، وكلمة للدكتور محمد إبراهيم حامد من علماء الأزهر الشريف، وابتهالات للمبتهل الشيخ بلال مختار. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع الآن لقرآن المغرب. القارئ شيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي يتلو من سور الأنفال والنازعات والعلق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنا

وجلت قلوبهم.

وعلى ربي يتوكل.

يجادلونك في الحق بعدما تبين.

دو طائفتين أنها لكم وتوسل

ويريد

ليحق الحق ويبطل الباطل. ولو كره المجرمون.

تستفتحوا فقد جاءكم

تخافون

رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.

Bon,

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سور الأنفال والنازعات والعلق، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ساعتنا الآن 7:34 دقيقة موعد أذان المغرب، يرفع نداء الشيخ محمد رفعت.

محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. يؤذن لصلاة العشاء إن شاء الله قبل 9:01. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحج، على مدى نصف الساعة يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شيشع.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

من سورة الحج، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شيشع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا الآن 8:07، فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وأن لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكتب لنا حج بيتك الحرام، وزيارة وشفاعة وصحبة وجوار نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع المدني بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 15 من سورة نوح إلى الآية 13 من سورة القيامة. نستمع إلى التقدمة بصوت الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 15 من سورة نوح عليه السلام إلى الآية 13 من سورة القيامة برواية قالون عن نافع المدني. قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، قرأ قالون بضم الواو هكذا: ولا تذرن ودا ولا سواعا، وهو صنم كان يعبد في عهد نوح عليه السلام. قوله تعالى: ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات أسكن قالون الياء وصلا هكذا: ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات من سورة الجن. قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا، وما بعده إلى قوله سبحانه: وأنا منا المسلمون، قرأ قالون بكسر الهمزة هكذا: وإنه تعالى جد ربنا وهكذا، عطفا على قوله تعالى: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وكذلك أيضا قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، قرأ قالون بكسر الهمزة هكذا: وإنه لما قام عبد الله يدعوه. قوله تعالى: يسلكه عذابا صعدا، قرأ قالون بنون العظمة هكذا: نسلكه عذابا صعدا. قوله تعالى: قل إنما أدعو ربي، قرأ قالون قال إنما أدعو ربي على الفعل الماضي، إخبار عن عبد الله ورسوله وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من سورة المدثر قوله تعالى: والرجز فاهجر، قرأ قالون بكسر الراء هكذا: والرجز فاهجر، وهي لغة تميم أي فاهجر عبادة الأوثان. من سورة القيامة قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، قرأ قالون بكسر السين هكذا: أيحسب الإنسان. قوله تعالى في سورة القيامة أيضا: فإذا برق البصر، قرأ قالون بفتح الراء هكذا: فإذا برق البصر، وهي لغة في التحير والدهشة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا

نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.

سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.

والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.

مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد

قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

البشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين

دافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

البشرى. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما تذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة.

0: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق الله العظيم.
1: برواية قالون عن نافع عن المدني رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من سور نوح والجن والمزمل والمدثر وما تيسر من سورة القيامة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قل

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور أحمد درويش، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا وسهلا ومرحبا
2: يا
1: أستاذ
2: أهلا
1: الدكتور.
2: وسهلا بك.
1: ما زلنا أستاذنا الدكتور مع قول الحق تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وكنا قد توقفنا في حلقتنا الماضية مع هذين العنصرين من عناصر العزة، وهما الكلم الطيب والعمل الصالح.
2: نعم.
1: وتساءلنا عن اختيار هاتين الصفتين لهذين الفعلين،
2: نعم،
1: الطيبة أو الطيب للكلم والصلاح للعمل.
2: نعم.
1: ثم تساءلنا عن يصعد ويرفع.
2: نعم.
1: وقلنا إن يصعد وكأنما له اختيار ذاتي، وكأنما له قدرة ذاتية على الحركة والانطلاق بذاته.
2: نعم.
1: بينما يرفع هو محتاج إلى من يقوم له بالفعل.
2: نعم.
1: فلماذا هذا الاختلاف بين يصعد الكلم الطيب وكأنما له اختياره الخاص، والعمل الصالح يرفع؟
2: نعم.
1: أود أولا
2: أن أشير إلى جزء من بركات هذه الآية وأثرها على الأدب العربي، لأن القرآن في كل كلمة من كلماته كالعطر المركز جدا، وربما تكون كلمة واحدة من كلمات القرآن الكريم أو آية واحدة مفتاح لكي تعطر يعني نهرا. أحد أدباء المسلمين الكبار في تاريخ الأدب العربي والذين ينبغي أن نعتز بهم قرأ هذه الآية وبدأ في نسج خيال منها، وفي صلتها بآية أخرى: مثل كلمة طيبة
1: كشجرة
2: طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فوضع، كانت هناك رسالة بسيطة جاءت لأبي العلاء المعري، وهو من كبار أدباء وعلماء ومفكري المسلمين، كان رجل مكفوف البصر كما تعلم.
1: نعم.
2: وكان أحد معاصريه واسمه ابن القارح، كان قاضيا لمدينة حلب، وأرسل لأبي العلاء رسالة، وكان الرجل قد تجاوز 70 من عمره ابن القارح، وبدأ يفكر في الدار الآخرة ومصيرها، ويندم على ما صنع، ويرجو أن تقبل توبته، ويسأل: هل التوبة يمكن أن تمحو ذلك التقصير الذي صنعناه في حياتنا والعمل القليل، شأن الناس الذين يحسون بالورع
1: والأجل؟
2: فأبو العلاء أخذ كلمته التي أرسلها وإحساسه فيها برغبته في التطهر والتوبة، وقال له: إن هذه كلمة طيبة، والكلمة الطيبة التي تقولها كشجرة طيبة، والشجرة الطيبة أصلها ثابت
1: وفرعها
2: في السماء، وإذا صعدت كلمتك الطيبة معك يوم الحشر وتحولت من شجرة أصلها في الأرض ثابت وفرعها في السماء، فسوف تمتد فروعها في الجنة، وإذا وجدت الشجرة في الجنة فلابد أن يوجد تحتها نهر يجري تحتها، وإذا وجد النهر فلابد أن توجد طيور تسبح فيه، وأن يوجد المؤمنون الصالحون يجلسون على ضفافه، وأن يتحاور العلماء. وبدأ يتصور من هم الذين سيبعثون من العلماء السابقين والشعراء وغيرهم، فيجلسون تحت هذه الشجرة على ذلك النهر، وما الذي سيدور بينهم. فأبدع أول عمل في تاريخ الإنسانية فيما يسمى أدب الدار الآخرة، وهو رسالته الجميلة التي تسمى رسالة الغفران. أبدع هذا العمل الذي من خلاله أثر الأدب العربي في الآداب العالمية كلها، واعتبر هذا الرجل الكفيف صاحب خيال مجنح عظيم، لأنه استرشد بضياء الآية الكريمة: الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة. فانظر ماذا صنعت كلمة واحدة من كلمات القرآن في خلق نمط كبير من أنماط الأعمال الأدبية، سواء في أدبنا العربي أو الآداب العالمي.
1: نعم. نعود إلى يصعد ويرفع.
2: نعم.
1: مرة.
2: نعم.
1: أخرى.
2: نعود إلى هذا لأن الكلمة صادرة منك أنت.
1: نعم.
2: والعمل الصالح متصل بغيرك. هذه مسألة ربما في ذاتها، الكلمة شيء تكوينها من الجهاز الداخلي للإنسان. الكلمة شيء بين حنجرتك وسقف حلقك ولسانك وشفتيك،
1: هي شديدة الذاتية
2: تماما، تتدبر فيها، فإذا ما أدرت صناعتها في ذلك خرجت منك كأنها عطر فواح صعد إلى عمل. لكن العمل جهد خارجي أنت تقوم به، ولا بد أن تنتظر نتيجته، ولا بد أن تنتظر ثماره، ولا بد أن يظهر أثره مشفوعا بالنية من عندك، بحسن الأداء من عندك. فإذا ما تم، وليس كل عمل يتم يصلح، هذه محاولة، فإذا ما تم هذا النوع من المجاهدة والاختبار فإنه يرفع، سواء من خلال الكلمة أو من خلال الله أو من خلال تضافر الأمرين معا. وكما كان يقول ابن المقفع، كانت عنده كلمة جميلة، كان يقول: القول بلا عمل سحابة بلا مطر وقوس بلا وتر.
1: نعم.
2: وأصعب الأمم هي التي تستعيض بالكلام عن العمل، وتريح نفسها بأن تتكلم، يكون قد فاتها الجزء الأساسي فلا يرفع لها شيء،
1: شطر العزة فقدته. نعم. لأنه نعم. إذا كان هذا شطران يكملان يصلان معا إلى العزة.
2: نعم.
1: تأتي بقية الآية فتقول: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ونلاحظ هنا الفعل مكر، هل هو لازم أم متعدي؟
2: هنا متعدي
1: أو ضمن فعل آخر؟
2: نعم، ضمن فعل، يعني يعني يقترفون السيئات، متضمنة الاقتراف معنى المكر. ويمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومن أجل هذا تأتي الخاتمة: ومكر أولئك. وانظر الفرق بين المكر الذي يأتي في سياق الخاتمة مبتدأ اسم، والإخبار عنه بجملة فيها الفعل المستمر، هو يبور، ليس بائر ولا فاسد ولا حتى يبور فقط، ولكن هو.
1: نعم.
2: تركيز عليه بهذا. نعم. بهذا النمط من التعبير
1: التصري،
2: واستمرار البوار والفساد والانحلال فيه.
1: نعم. نعم. نرجو أن نتم حديثنا حول هذه الآيات من سورة فاطر في حلقتنا القادمة إن شاء الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور أحمد درويش، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع لتلاوة فاتحة الكتاب بصوت الشيخ محمد رفعت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

جنة في الوطن.

يا طول.

استمعنا لفاتحة الكتاب بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أخوة الإيمان، مستمعي الكرام، تتجلى حقيقة الحج كمعراج رباني تبدأ أولى درجاته من فيض التلبية، تلك الاستجابة المقيمة في رحاب الطاعة التي لا تنفك عن قول لبيك إقرارا بإسعاد بعد إسعاد، وإيقانا بأن الخير كله منه سبحانه، حيث ينسلخ الحاج من حوله وقوته ليقدم المشيئة الإلهية على كل قول وعهد، مبرئا لسانه من زلل اللغو والرفث والفسوق ومنغصات الغضب، ليشترط أن يكون دعاؤه وصلاته وقفا على من استحق في حكم الله، في رحلة تذوب فيها فوارق عيش الجسد الفاني المنشغل بالشهوات، لتنتصر حياة الروح الباقية بالأنس بذكر الله سبحانه ومحبته، إذ يدرك المحب في تلك المشاعر أن نعيم العيش الحقيقي وطمأنينة القلب لا تكون إلا برضا الله تعالى، حين يترقى العبد في مدارج الرضا ويشتاق للقاء ربه سبحانه وتعالى.

أخي المسلم، في هذا المعراج الروحاني وفوق صعيد عرفات يشتد الشوق إلى لقاء المليك المقتدر، فيناجي الحاج ربه بلسان حال العارفين، طامعا في لذة النظر إلى وجه الله سبحانه التي تذوب عندها كل لذائذ النعيم، وتنسي العبد كل كبد، هربا من ظلم العباد وضيق النفوس الأمارة بالسوء، مستعيذا بالله من كل خطيئة محيطة أو ذنب لا يغفر.

0: اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. في العاشرة والربع تستمعون للأمسية الدينية من مسجد حي جرن أبو عون بمدينة القرين بالشرقية، القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، المتحدث الدكتور محمد إبراهيم حامد، المبتهل الشيخ بلال مختار. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:01 موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر الله

0: واجعله لنا حجة وإماما وشفيعا وشاهدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ أحمد الرزيقي يتلو من سورتي عبس والتكوير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أصبا ثم شققنا الأرض شقا فأ

القارئ الشيخ أحمد الرزيقي طلع علينا من سورتي عبس والتكوير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، إن الحياة تتقلب بين ابتلاء ورخاء، ويظل الصبر هو الميزان الذي توزن به معادن الناس، لا باعتباره تحملا صامتا فحسب، بل موقفا إيمانيا يكشف عمق اليقين وحقيقة التوكل على الله. تحت عنوان الصبر الجميل ليس استسلاما، نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء، جاء فيه: إن حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى إلا لله تعالى، والجوارح عن المعاصي، ذلك هو الصبر، وهو قوة إرادة وثبات في مواجهة تحديات الحياة ومشكلاتها بحكمة. والصبر على ثلاثة أقسام: الأول صبر على طاعة الله بامتثال الأوامر التي كلفنا بها، والثاني صبر على اجتناب معصية الله عز وجل، والثالث صبر على أقدار الله المؤلمة. ولأن القدر نافذ لا محالة، فالمسلم إن صبر أجر، وإن سخط أثم، وقدر الله نافذ، فليس كل صبر محمودا، فهناك صبر يرفع صاحبه إلى أعلى المقامات، وصبر يثقل قلبه ويحبسه في دائرة العجز والانكسار، وبينهما يظهر مفهوم قرآني رفيع هو الصبر الجميل، مقام بلا شكوى إلا لله. فالصبر الجميل هو ذلك الصبر الذي لا يصحبه جزع، ولا يكون معه تذمر ولا شكوى للخلق، وإنما يكون فيه القلب متماسكا واللسان ذاكرا والنفس راضية بقضاء الله، مع الأخذ بالأسباب والسعي للإصلاح. وقد جاء هذا المعنى جليا في قول الله تعالى: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: فاصبر صبرا جميلا. ولذلك لما فقد نبي الله سيدنا يعقوب عليه السلام ابنه لم يصرخ ولم يعترض، وإنما قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فجمع بين الألم والصبر، وبين الحزن والتسليم، وهذا هو كمال العبودية. فالصبر في الإسلام ليس سكونا بل عمل وسعي، هو أن تثبت على الطاعة، وتكف نفسك عن المعصية، وتواجه البلاء بالأمل والعمل لا بالانسحاب. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر الإيجابي هو صبر يصاحبه اجتهاد ومحاولة للتغيير، وإصرار على الإصلاح المريض، وإصرار على الإصلاح. المريض يصبر لكنه يتداوى، والفقير يصبر لكنه يسعى، والمظلوم يصبر لكنه يطلب حقه بالطرق المشروعة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. فهذا هو الصبر الذي يريده الإسلام، صبر لا يقتل الإرادة بل يوقظها. أما حين يتحول الصبر إلى عجز، فهذا هو الصبر السلبي الذي يلبس صاحبه ثوب الرضا، وهو في الحقيقة استسلام مذموم وترك للأسباب
وقبول بالخطأ والظلم دون سعي لتغييره. فمن يصبر على المعصية دون محاولة تركها، أو يصبر على الظلم دون أن يسعى لرفعه، أو يترك العمل بحجة الرضا بالقضاء، فهذا ليس صبرا محمودا، بل هو نوع من العجز والتواكل. وقد نهى الإسلام عن هذا المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، رواه مسلم. فالقوة هنا إخوة الإيمان قوة إرادة وسعي، لا مجرد تحمل صامت. وهنا نسأل: أيهما أصح؟ نقول إن الصبر الذي يحث عليه الإسلام هو الصبر الجميل الإيجابي الذي يجمع بين أمرين: ثبات القلب وحركة الجوارح، فلا هو جزع وانهيار، ولا هو استسلام وخمول. وقد وعد الله الصابرين أعظم الجزاء، فقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، متفق عليه. فالصبر الجميل يرفع صاحبه ويبدل ألمه أجرا ويجعل من محنته منحة، لأنه صبر واع متزن قائم على اليقين بأن تدبير الله خير من تدبير الإنسان لنفسه. إخوة الإيمان، ليس الصبر أن تطفئ ألمك ولا أن تنكر ضعفك، بل أن تحسن توجيههما إلى الله، أن تتحمل بقلب راض وتسعى بيد عاملة، وتوقن أن بعد العسر يسرا. فاختر لنفسك الصبر الذي يرفعك، واصبر صبرا جميلا، فإن الله لا يضيع دمعة صبرت ولا قلبا وثق به. اللهم ارزقنا جزاء الصابرين دون محن، واجعلنا من عبادك الصالحين الشاكرين الذاكرين. اللهم آمين. حمد.

0: وإلى هنا إخوة الإيمان وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 60 من سورة الأحزاب.
3: وسورة الأحزاب أيها الإخوة سورة مدنية، آياتها 73 وترتيبها في المصحف الشريف 33.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: لئن

0: من قبل
1: سنة الله في الذين خلوا من قبل.

0: يسألك الناس عن الساعة
1: يسألك الناس عن الساعة
0: قل إنما علمها عند الله
1: قل إنما علمها عند الله

0: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 68 من سورة الأحزاب،
1: وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه التلاوة.
0: المرجفون،
1: المشيعون للأخبار الكاذبة،
0: لنغرينك بهم،
1: لنسلطنك عليهم،
0: ثقفوا،
1: وجدوا وأدركوا،
0: ضعفين
1: مثلين.
0: إخوة الإسلام، وفي هذه الحلقة نراجع مع حضراتكم حرف اللام في لفظ الجلالة، وقد قلنا مع حضراتكم إن هذا الحرف له حالتان. في حالة التفخيم يأتي هذا الحرف بعد الفتح أو الضم، وفي حالة الترقيق إذا كان ما قبله مكسورا.
1: نذكركم مرة أخرى بالحالة الأولى، أن حرف اللام يفخم بعد الفتح أو الضم.
0: وقد قرأنا معا في هذه الحلقة قول الحق تبارك وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل.
1: أيها الإخوة، نجد أن كلمة سنة تنتهي بالحرف حرف التاء المربوطة، وهو حرف مفتوح. وفي النطق نجد أننا ننطق حرف اللام في لفظ الجلالة بعده مباشرة، فإذا جاء قبل اللام الموجودة في لفظ الجلالة في أي كلمة جاء قبله حرف مفتوح مثل التاء الموجودة في كلمة سنة، فإن هذا الحرف يجب أن يفخم، فتنطق هذه العبارة هكذا:
0: سنة الله. والحالة الثانية للام لفظ الجلالة، وهي ترقق إذا كان ما قبلها مكسورا. الآية: ولن تجد لسنة الله تبديلا.
1: فنجد أيضا أن كلمة سنة تنتهي بالتاء المربوطة المكسورة، وبعدها نطقنا لفظ الجلالة وأوله اللام عند النطق، فيجب ترقيق اللام في لفظ الجلالة عند نطقنا لهذه الآية، فنقول:
0: ولن تجد لسنة الله.
1: إذن أيها الإخوة، نطقنا بداية الآية سنة الله بتفخيم اللام لأن ما قبلها مفتوحا، ونطقنا بقية الآية لسنة الله بترقيق اللام في المرة الثانية لمجيء التاء ما قبلها مكسورا.
0: استمع معي أخي المسلم إلى الشيخ محمود خليل الحصري وهو يقرأ الآية 68 من هذه السورة، وانظر معي جيدا إلى قول الحق تبارك وتعالى: سنة الله، وكذلك ولن تجد لسنة الله، ولاحظ الفرق في النطق بين كلمة سنة الله ولسنة الله.
2: سنة الله في الذين خلوا من قبل.
0: هذه الآية إخوة الإسلام جاء لام لفظ الجلالة مفخما لأن ما قبله مفتوحا، واستمع معي أخي المسلم إلى هذه الآية كذلك:
2: ولن تجد لسنة الله تبديلا.
0: في هذه الآية لام لفظ الجلالة جاء منحفا، وذلك لوجود الكسر قبله. إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تبذل.
1: ما المعنى المراد والمستفاد من قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلماء: الاستطاعة تكون بوجود الزاد والماء والراحلة والقدرة البدنية وأمن الطريق، والمقصود من الزاد ما يكفيه من الطعام مدة سفره في حجه زائدا على نفقة من تلزمه نفقته ممن يعول، والمراد من الراحلة وسيلة الانتقال أيا كانت. ويستفاد من الآية الكريمة ضرورة الحرص على أداء هذه الفريضة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام متى توافرت شروط الاستطاعة تلبية لأمر الله تعالى وإسقاطا للوجوب الثابت في حق من استطاع. ويستفاد منها أيضا المبادرة بأدائها والتعجيل في ذلك، لأن الإنسان لا يعرف متى يأتيه الموت، فينبغي عليه أن يسارع في أداء حق الله تعالى نجاة بنفسه من الإثم. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة لحن

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من سورتي الرحمن والواقعة. نستمع بداية إلى التقدمة من الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من أول سورة الرحمن إلى الآية 74 من سورة الواقعة، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قرأ ورش: يخرج بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول، فيقرأ هكذا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قرأ ورش: بفتح وتقليل ويبقى وبنقل الهمزة إلى الساكن قبلها مع ترقيق الراء في الإكرام، فيقرأ هكذا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا يخفى ما في هذه الصورة من أصول قرائية تظهر أثناء التلاوة المباركة. صورة الواقعة، قوله تعالى: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قرأ ورش: ولا ينزفون بفتح الزاي من زفة، والمعنى: لا تذهب عقولهم لشربها. وقراءة ينزفون بكسر الزاي من أنزف ينزف إذا سكر، أو من أنزف إذا أنفذ شرابه، أي لا ينفذ شرابهم كما ينفذ شراب أهل الدنيا، فيقرأ هكذا: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قوله تعالى: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. قرأ ورش: أئنا إنا بالاستفهام في الأول مع التسهيل وبالإخبار في الثاني، فيقرأ هكذا: وك

0: قوله تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، قرأ ورش: فلولا تذكرون بتشديد الذال لأن الأصل تتذكرون، وفي التشديد معنى التكثير، ولا يخفى ما في كلمة لولا من النقل والفتح والتقليل، فيقرأ هكذا: ولقد علمتم النشأة لولا فلولا تذكرون. وفي قوله: أفرأيتم، وجهان: الأول إبدال الهمزة الثانية ألفا مشبعة هكذا أفرأيتم، والثاني تسهيلها أفرأيتم. وفي أأنتم وجهان: الإبدال مع المد المشبع أنتم، والتسهيل أنتم. ومما تجدر الإشارة إليه أن قوله تعالى: الرحمن، وكذا خلق الإنسان، لا يعده المدني الأخير رأس آية، وعليه فلم يعدهما ورش رأس آية. وكذلك شواظ من نار يعدها المدني الأخير رأس آية، فهي معدودة لورش. وقوله تعالى: فأصحاب الميمنة، وكذا وأصحاب المشأمة، يعدهما المدني الأخير رأس آية، فهما معدودتان لورش. هذا، وبالله التوفيق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان،

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا

خيرا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان. فبأي

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان.

في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون.

وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال

وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون

أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون

أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجاً

0: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: برواية ورشين عن نافع المدني، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من سورتي الرحمن والواقعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تحت عنوان شرف النية في صدق التوبة قبل الحج، يحدثنا فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ضيوف الرحمن، حجاج بيت الله الحرام، لقد أذن الله تبارك وتعالى أن يقام له بيت عظيم المهابة جليل المكانة، جعله الله مثابة للناس وأمنا، ومن دخله كان آمنا، وأودع فيه سبحانه من الآيات والبركات ما يسعد به العباد وتطيب به البلاد. ولقد دعا الكريم سبحانه أهل الإيمان والتوحيد إلى زيارة هذا البيت الكريم، ووعد من زاره بجليل المثوبة وعظيم الجزاء، وإنه لوعد حق، وعد من يملك الوفاء والعطاء، وعد من بيده خزائن الملك والملكوت، وعد من يملك القليل والكثير ويقبل القليل ويعطي الجزيل جل جلاله. ومع البداية ومع النية الصادقة، تعالوا بنا إلى توبة خالصة تسبق الحج قصدا وعملا. إن النية هي أساس العمل في كل شيء، وإن النية إلى الحج يجب أن تصاحبها التوبة الخالصة المخلصة التي أوصى الله بها عباده في قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. إنها مفتاح الإرادة وباب العزيمة وعنوان الصدق وعربون الإخلاص. إنها الإكسير الذي يمتزج مع القلب فيذهب همه وينضر وجهه ويفيض فيه الأمن والراحة والرضا والسكينة والاطمئنان. هلموا إذن إلى التوبة حجاجا وغير حجاج، فلا يستغني عنها مؤمن مع كل نفس من أنفاسه. هلموا إذن إلى التوبة إبراء للذمة وتطهيرا للنية واستجابة لدعوة الواحد الأحد. إن التوبة زاد المؤمن ومطيته مع كل نفس وفي كل آن، وهي إلى الحجاج ألزم، فإن الدعوة إلى زيارة بيت الملك تحتاج إلى طهارة الباطن ونضارة الظاهر. فخذ من أخيك عفوا، ومن صاحبك دعوة، ومن جارك أنسا وودا، ومن أهلك صلة ورحمة. إن حقوق الله سبحانه مكفولة لدى العباد، تغفرها التوبة ويمحوها الندم ويسترها دوام الاستغفار. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أخي المسلم، في كل

0: بعد ذلك وفي حديثنا القادم إن شاء الله لنتعرف كيف نحرم وما سر هذا الإحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حول شرف النية في صدق التوبة قبل الحج حدثنا الشيخ محمد عبد الواحد أحمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 10:03.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
4: بريد الإسلام. إعداد وتقديم إبراهيم جاهد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع ناصر محمود من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، يقول في هذه رسالة: أرجو إلقاء الضوء على معنى قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا الآية. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنيم.
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه الآية هي 26 من سورة الحج، وفيها وفيما قبلها وما بعدها بعض أحكام الحج، كما أن فيها تذكيرا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر قومه من أهل مكة وغيرهم بما أنعم الله عز وجل به عليهم من نعم لا تعد ولا تحصى، ومن أهمها تذكيرهم بنعمة البيت الحرام، وهو أول بيت وضع للناس، وضعه الله عز وجل وجعله آمنا ومباركا وهدى للعالمين، كما قال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، أي مكة، وهدى للعالمين. ثم بعد اندثاره وتهدمه هدى الله عز وجل إبراهيم الخليل ودله على مكانه وقواعده ليعيد بناءه وتجديده. فذكرهم يا محمد بهذه النعمة الكبرى ليأخذوا بها ويحافظوا عليها، كما فعل أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي استجاب لأمر الله عز وجل وتقبل نعمته وحافظ عليها، وقام هو وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام ببناء البيت ورفع قواعده وتطهيره من الأصنام حتى يتفرغ الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، فيطوفون بالبيت ويصلون ويوحدوه ويكبروه سبحانه وتعالى ويسجدوا له وحده لا شريك له، كما جاء في خاتمة الآية الكريمة: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، كما ورد أيضا بيان ذلك في آيات أخرى كقوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت

0: وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، وقد قال بعض المفسرين: إن بوأنا وألا تشرك بي شيئا خطاب لإبراهيم عليه السلام، أما ما بقي من الآية فخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقرن بين الطائفين والمصلين، لأن الطواف والصلاة مرتبطان بالكعبة المشرفة، فالطواف يكون بها والصلاة باستقبالها، والركوع والسجود إشارة إلى أهم أركان الصلاة. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ذلك لما فتح مكة وطهر الكعبة من الأصنام والأوثان، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأمر بلالا بالأذان والإقامة لإقامة الصلاة بعد الطواف والتطهير، والله ولي التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع سالم حسن من الفيوم، يقول في هذه الرسالة إنه سيحج هذا العام متمتعا، ولكنه لا يملك ثمن الصك الذي يشتري به الهدي، فماذا يفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فالتمتع بالعمرة إلى الحج أحد أنواع الإحرام الثلاثة، وهي الإفراد والقران والتمتع. والتمتع معناه أن يبدأ الحاج بأداء العمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم يلبس ملابسه العادية ويتعطر وما إلى ذلك مما كان محرما عليه، إلى أن يأتي يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فإنه ينوي الحج، وذلك بأن يذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم يؤدي بقية مناسك الحج. وإذا كان ذلك الشخص من غير أهل الحرم فإن عليه أن يشكر الله عز وجل الذي وفقه لأداء العمرة والحج معا في سفر واحد، وحل له التمتع بعد أداء العمرة إلى يوم التروية، وذلك بأن يذبح شاة ويقوم بتوزيع لحمها على أهل الحرم، أو أن يشتري صكا ويوكل الجهة التي تبيع مثل هذه الصكوك بالقيام بذلك بأداء هذا النسك. وإذا كان هذا الشخص الذي وجب عليه ذلك لا يجد الحيوان الذي يذبحه، أو كان لا يملك ثمن الصك، فإنه يصوم 10 أيام كاملة، يصوم 3 أيام منها في أثناء الحج قبل أن يعود إلى أهله، ثم يصوم 7 الأخرى بعد أن يعود إلى وطنه بسلامة الله عز وجل. وقد اختلف أهل العلم في صيام الأيام 3 في الحج من حيث التحديد للوقت المناسب الذي تؤدى فيه، فبعضهم قال قولا وبعضهم قال آخر، ولعل الأرجح من ذلك كله أنه يعمل ما يسهل عليه، وأن يكون ذلك قبل عرفة أو أن يكون ذلك بعد عرفة وبعد الأيام الثلاثة التي هي أيام منى، لأن الصيام يوم عرفة غير مشروع للحاج، وكذلك فإن الصيام في يوم العيد حرام، والأيام الثلاثة التي تليه التي تسمى أيام منى لأنها أيام أكل وشرب. أما الأيام السبعة التي يؤديها في وطنه فإنه يستحب له المبادرة بأدائها بعد أن يعود إلى بلده سالما غانما إن شاء الله، وقد يؤديها متتابعة وقد يؤديها متفرقة، وذلك كله يجوز حسب ما يتيسر له، وذلك بعد أن يعود إلى وطنه بسلامة الله تعالى. هذا والله ولي التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع الأمسية الدينية. يصحبنا خلال أمسية الليلة الزميل محمد عبد الحق.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد يا ربنا على فضلك وإحسانك، ولك الحمد يا ربنا على جودك وإنعامك، لك الحمد على سترك الجميل، ولك الحمد على فضلك الجزيل، ولك الحمد على الكثير والقليل، لك الحمد حمد الرضا بقضائك لليقين بحكمتك. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية عطرة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد حي جرن أبو عون بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، حيث نعيش إياكم هذه اللحظات العطرة ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. إخوة الإيمان، وخير استهلال لهذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه

ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل

0: أكرمك يا رب يا رب، الله يكرمك يا حبيبي يا رب.
1: إلا تنفروا يغذبكم

0: ربكم
1: ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا
0: ولا تضروه شيئا.

سلام محمد حبيبي، الله يكرمك يا رب.

0: حتى ما تحديد
1: فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

Well done.

0: ばこすら。
1: فقد نصره الله إذ أقام

0: عكرمة.
1: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن
0: حبيبي الله يكرمك حبيبي.

يا رب يا رب يا رب.

وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Ah!

0: يكسب
1: بيد طيب بخطط يا رب يا رب مولانا ما يكرمك يا حبيبي
2: وكلمة الله هي العليا
1: نعم.

وأيده بجنود لم تروها وجعلك

والله عزيز حكيم.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة المان عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد حي جرن أبو عون بمدينة القرين بمحافظة الشرقية. إخوتنا في رحاب الإيمان، ومن روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم والعلماء، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد من علماء الأزهر الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

0: تكتب لنا الحسنات، سبحانه سبحانه ولا تقال إلا له، فالحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وعزنا وفخرنا وتاج رؤوسنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه ربنا من اللسان أفصحه، ومن البيان أبلغه، ومن الجمال أكمله، فلم يتكلم لسان بكلام أفصح من كلام الحبيب محمد، ولم تسمع أذن بيانا أبلغ من بيان الحبيب محمد، ولم تر عين ولن ترى جمالا أكمل ولا أجمل ولا أبهى من جمال الحبيب محمد. فاللهم صل على حضرته صلاة تليق بعظمته وترفع بها من درجته، صلاة عبد قلت حيلته، صلاة عبد رسول الله وسيلته. وارض يا ربنا عن آل بيته وصحابته، وارض عنا معهم حتى ندخل الجنة بشفاعته. أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، أحباب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أعظم قيم الإسلام وكلها عظيم قيمة السلام. هذه القيمة العظيمة التي تمثل لنا جوهر رسالة الإسلام، فجوهر رسالة الإسلام هي السلام. هذه القيمة العظيمة التي بمجرد أن نذكر اسمها يطمئن القلب ويستبشر الوجه ويعم الخير، كيف لا، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، كيف لا، والسلام اسم من أسماء الجنة، دار الكرامة والفضل والعطاء التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين، لهم دار السلام عند ربهم، كيف لا، والسلام هو تحية أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام، يلقون فيها تحية وسلاما. فالسلام قيمة عظيمة خلقية وإنسانية راقية، لا يتحقق بها ولا يتخلق بها ولا يعرف حقها إلا القمل من الرجال بمعنى الكلمة. انظروا إلى حبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تخلق بهذه القيمة العظيمة، قيمة السلام، فكان صلوات الله عليه وسلامه يعمل بها ليل نهار، لم يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا عداوة لأحد من إخوانه ولا لأحد من خلق الله، لأن الله جعل قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم جوهرة نقية تقية استوعبت كل الخلق. ألم يقل له ربنا ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم؟ قال الحافظ ابن كثير: أي ألم نجعل صدرك واسعا رحبا، وسع الدنيا كلها يا حبيبي يا محمد صلوات الله عليه وسلامه. فكان سلما سلاما صلوات الله عليه وسلامه مع كل الخلق، مع الإنس، مع الجن، مع الطائع، مع العاصي، مع الموحد، مع الكافر، كان صلى الله عليه وسلم يتحقق بالسلام، ولا أدل على ذلك يوم أن مكنه الله من أهل مكة، ودخل مكة بعد فترة غياب، عاد إلى وطنه ونظر إلى الوجوه فإذا هي نفس الوجوه التي أخرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة. لم يتذكر ذلك اليوم الذي أساء فيه القوم إلى حضرته، بل تذكر اسم الله السلام، فسألهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. تحدث إليهم بلسان المسلم المسالم الذي يحيي قيمة السلام في كل أموره وفي كل أحواله وفي كل كلامه وفي كل تصرفاته. ألم يقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم؟ يعتقد البعض أن معنى الحديث أفشوا السلام أي انشروا كلمة السلام فيما بيننا، تحية الإسلام فيما بيننا، وهذا معنى طيب ومقبول، ولكن الأطيب منه أن تنشروا السلام قولا وفعلا وحالا ومآلا في كل أموركم وفي كل أحوالكم، وقدوتكم في ذلك هو سيد الخلق صلوات الله عليه وسلامه. السلام، هذه القيمة العظيمة التي تتحقق بها المودة، والتي تتحقق بها الرحمة، والتي تتنزل بها السكينة. ألم يقل سيدنا الصادق صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. نعم، فإفشاء السلام قولا وفعلا، حالا ومآلا، يجلب الخير، يجلب البركة، يجلب السعادة، يجلب كل شيء يحبه الله ويحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام أيها الإخوة الكرام له أحوال، أعلاها شأن السلام مع النفس، أن يكون الإنسان مسالما مع نفسه بأن يجنبها كل ما حرم الله وكل ما حرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام مع النفس أن تأخذ بنفسك من المعاصي إلى الطاعات، من أي مكان يغضب الله إلى أي مكان يحبه الله تبارك وتعالى. السلام مع النفس معناه أن تكف شرك عن الناس، سواء كان شرا باللسان أم باليد أم بسائر الجوارح. السلام مع النفس معناه أن تزكي نفسك. السلام مع النفس مع الناس معناه أن تطبق عمليا قول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. سلم الناس، كل الناس على اختلاف ألوانهم، على اختلاف ثقافاتهم، على اختلاف أوطانهم، على اختلاف دياناتهم، لا بد وأن يسلم منك كل الناس. لذلك تعلمنا من أهل الله دعاء جميلا كان يردده الصالحون، كان الواحد منهم يقول: اللهم يا سلام سلمنا وسلم منا، اللهم يا سلام سلم بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم يا سلام سلمنا من كل أذى يا رب العالمين. اللهم يا سلام سلم قلوبنا وجوارحنا من كل ما يغضبك يا أكرم الأكرمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب، ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على الحبيب وآل البيت كلهم. وهذه كلمتنا للأحباب قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم.
1: وهكذا إخوة المان والإسلام استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد من علماء الأزهر الشريف، ونحن نواصل مع حضراتكم فقرات هذه الأمسيات الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد حي درن أبو عون بمدينة القرين بمحافظة الشرقية. ما أحوجنا إخوة المان ونحن في هذه اللحظات الطيبة أن نرفع كف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ بلال مختار.
2: بسم الله.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ بلال مختار، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسيات الدينية التي قدمناها لحضراتكم من هنا، من رحاب مسجد حي جرن أبو عون بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، حتى نلتقي بحضراتكم في أمسية قادمة بمشيئة الله. تقبلوا أرق تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 11 مساء يوم الاثنين 16 من شهر ذي القعدة عام 1447 للهجرة، الموافق للرابع من مايو عام 2026 للميلاد. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين زميلي فوزي عبد المقصود. هذه فترة إذاعية جديدة تمتد مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلالها على هندسة الهواء زميلي شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. أدعو الله تعالى ألا يحرمنا من بركة هذه الأيام، وألا يحرم أي مشتاق من زيارة بيته الحرام.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

عبادة سر زاد العبد من دنياه لآخرته، ولا تخرج إلا من قلب سليم يوقن أن الله يعلم سره ونجواه وما أعلنه وما أخفاه.

كي لا يشعر بك أحد. اجعل لك وردا من القرآن تلزمه، لا تتباهى به ولا يدري عنه أحد. اجعل لك صدقة تضعها في يد فقير دون تصوير أو توثيق، تخفيها حتى عن أبنائك. يقول جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير.

0: من عبودية القلب دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، ففيه من الإخلاص والصدق والرحمة وتفريج الكرب ما لا يخطر على البال. فكم من بلوى كشفت وكربة فرجت بدعاء مخلص وافق تأمين ملك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه من الركوع يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. وقال أبو الدرداء: إني لأدعو لسبعين أخا من إخواني وأنا في الصلاة، أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. فلما قيل له في ذلك قال: أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل.
1: يا رب فمحه رضاك.

بك. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يرون لأنفسهم عملا، ويظنون أنهم لن يبلغوا تمام الإخلاص، وكانوا يرونه أشد شيء عليهم وأبعد شيء منهم. قرأ عمر بن عبد العزيز قول الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فبكى بكاء شديدا حتى سمعه أهل الدار. فجاءت فاطمة فجلست تبكي لبكائه، وبكى أهل الدار لبكائهما. فجاء عبد الملك فدخل عليهم وهم على تلك الحال يبكون، فقال: يا أبتاه، ما يبكيك؟ قال: خير يا بني، ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرف. والله يا بني، لقد خشيت أن أكون من

إذا داهمك الخوف وطوقك الحزن فقم إلى الصلاة، فالصلاة كفيلة بشرح الصدور وطرد الهموم. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر وأهم فزع إلى الصلاة وقال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وكذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا في ساحة المعارك يتوجهون إلى الله جل وعلا في صلاة الخوف أن يثبتهم رب الأرض والسماوات وأن ينصرهم ويؤيدهم. وهذا سعيد بن المسيب في سكرات الموت تبكي ابنته فيقول لها: يا بني لا تبكي، إني أرجو الله أن يرحمني، والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام 60 سنة. والإمام الأعمش كان يقول: والله ما أذن المؤذن من 40 سنة إلا وأنا في المسجد.

0: تأسوا الجراح ولا تغفوا لياليها.
1: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا معظمين لأمرك مؤتمرين به، واجعلنا معظمين لما نهيت عنه منتهين عنه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، ووفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم أصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا ومن لهم حق علينا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في كل مكان.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وتلاوة مباركة من سورتي العنكبوت والروم. الآن نبقى مع هذا الابتهال للشيخ سيد النقشبندي.

0: قدم الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، قرآن السهرة. نحيا حتى منتصف الليل مع هذه التلاوة المباركة من سورتي العنكبوت والروم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى قرآن السهرة من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وقد تلا علينا من سورتي العنكبوت والروم. قرآن السهرة غدا بمشيئة الله تعالى للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، والتلاوة من سورتي الزمر وغافر. إخوة الإيمان والإسلام، بعد حوالي ربع ساعة من الآن لنا لقاء مع القارئ الشيخ شعبان الصياد وتلاوة من سورة الأنبياء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: الثانية عشرة، منتصف الليل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه سبحانه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: ماذا غرك يا ابن آدم؟ ماذا أجبت المرسلين يا ابن آدم؟ ماذا عملت فيما علمت؟ ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد أجمع السلف على ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة، وذلك بنص القرآن الكريم والسنة الصحيحة، وأنها رؤية يستمتع بها المؤمنون. ومن الدعوات المأثورة: اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. وأقسم سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه على هذه الرؤية، وأنها محققة ولا ريب فيها، كما تضمن الأثر موضوعا آخر مهما يدور حول محاسبة الله للناس على ما قدموا في الحياة الدنيا. وركز الأثر لسيدنا ابن مسعود رضي الله عنه على 3 أسئلة مهمة يوجهها الله تعالى للخلائق. السؤال الأول عن غرور ابن آدم الذي خلقه الله من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم جعله مضغة، ثم تطورت المضغة ليصورها الله خلقا له سمع وبصر، ولما يكبر يهيئ الله له الأسباب التي تمكنه

0: المرء لا يحاسب إلا على علم، أما ما جهله ولم يتمكن من معرفته فلا حساب عليه فيه. وحتى إذا علم فإن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها وما كان في مقدورها واستطاعتها، وهذا من رحمة الله وفضله.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه متحدثا عن لقاء الله الناس يوم القيامة. لكن يتساءل كثير من الناس، إذا كان مولانا العظيم سبحانه رؤيته خاصة بالمؤمنين.
0: لقد دلت الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة على هذه الرؤية الخاصة، وقد قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هنا يراد بها النظر إلى وجه الله الكريم، هكذا فسرها الأئمة المتخصصون. وقال سبحانه: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. فهذا نص صريح في رؤية الله تبارك وتعالى، وهذا يبشر المؤمنين ويسعدهم. وروى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، أي مشاهدة واضحة. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالبشرى التي تسوقها الآيات والأحاديث السابقة لأهل الإيمان والطاعة هي التمتع برؤية الله تعالى يوم القيامة. وأما عن الجزئية الأخيرة من السؤال والخاصة بمدى رؤية المشركين لله تعالى، فالجواب بالنفي، لأن فضل الله العظيم والنعيم المقيم إنما يتفضل به على المكرمين من عباده، فلا يكرم الله مشركا. ويؤيد ذلك قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم.
1: آمين يا رب العالمين. ضيفنا الكريم جاء كذلك في أثر اليوم لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء وجوب العمل لدى العلم.
0: نعم، الإسلام قول وعمل ونية، ولا يستقيم إسلام العبد إلا بكل ذلك. وهذا الأثر يتضمن في آخره أهمية العمل، وأن يكون العمل على علم وهدى. ولهذا فرض الإسلام العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأرسل العلماء قاعدة مهمة تنص على أن كل ما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب. فالعبادات واجبة علينا، ولكل عبادة ضوابط وأركان وسنن وآداب، فنحن مطالبون بمعرفة شروط صحة العبادات، ومطالبون بمعرفة مبطلات العبادات، ومطالبون بمعرفة ما له علاقة بأمور العقائد. ولا بد أن يكون العمل وفق الضوابط التي وضعها الشرع الحنيف. وقد نص القرآن الكريم على طاعة الله ورسوله، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذه الطاعة تستدعي التعلم أولا، ومعرفة ما يريده الله وما يريده الرسول الكريم. وقال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.

0: يتطلب أن يتعلم المسلمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول: ماذا غرك يا ابن آدم؟ ماذا أجبت المرسلين يا ابن آدم؟ ماذا عملت فيما علمت؟ نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حول مكروهات الإحرام تدور حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. فإن الفقهاء الأجلاء تذكروا لنا بعض المكروهات التي يكره المحرم أن يفعلها، وإذا فعلها إنه يكون مسيئا ويلزمه جزاء على فعلها.
2: بالنسبة لأهم هذه المكروهات،
3: هذه المكروهات كثيرة، من أهمها غسل الرأس والجسد واللحية بتمشيط أو بحكة شديدة.
2: نعم.
3: فإن كان بحكة يسيرة أو خفيفة يعني فلا شيء عليه، لأنه يكون في أمن وأمان من عدم تساقط شعر من رأسه. أما الشافعية فقالوا إذا حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافا في إباحته إن كان حكا يسيرا، كما يكره المحرم التزين حال إحرامه، وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية وقالوا إن الاكتحال بكحل غير مطيب بقصد الزينة فإنه يكون مكروها، فإن اكتحل لا بقصد الزينة بكحل غير مطيب فلا شيء فيه.
2: إذا يعني لو المرأة وضعت الكحل للزينة فهذا حرام، من يعتبر من مكروهات.
3: لا دكتورة، مش حرام، احنا نقول مكروه.
2: أيوة، يعتبر من مكروهات الإحرام. أما إذا وضعتها بسبب علاج فإن هو يجوز لها أن تضع هذا الكحل.
3: أما فقهاء المالكية فقالوا إن الاكتحال بغير مطيب محظور.
2: نعم.
3: ولهذا قال فقهاء الشافعية والحنابلة إن الاكتحال بما لا طيب فيه إن لم يقصد به الزينة هو غير مكروه. فإن اكتحل لحاجة كالمصاب بالرمد مثلا فلا كراهة في ذلك. أما الاكتحال بكحل محظور فللنساء فعند الشافعية لا يجوز. ومن هنا وجدنا الفقهاء الأجلاء اختلفوا في هذه المسألة، خاصة فيما فيه طيب ويبقى أثره. ولهذا فإن الواجب على المحرم أن يترك الطيب بجميع أنواعه، مراعاة للخلاف الذي وقع بين فقهائنا الأجلاء.
2: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى القارئ الشيخ شعبان الصياد وتلاوة مباركة من سورة الأنبياء. مع دقة الواحدة بمشيئة الله تعالى نستأنف رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بعد ذلك بحوالي نصف الساعة لنا لقاء مع الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: المبتهل الشيخ علي الحسيني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى مع هذه التلاوة المباركة من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ شعبان الصياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فسبحان الله.

لا يستكبرون.

فسبحان الله.

بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

واجعلنا من الماء كل شيء حي واجعلنا من الماء

النهارده. كل في بلدي يسبحون.

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد.

Bravo! كل في بلدي يسمعون كل في بلدي

جعلناني بشرا من قبلك الخلد.

نفس

الجنة وإلينا ترجعون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفا

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد. الواحدة بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا العاطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 54 وحتى الآية 105 بعد 100 من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.

قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 54 وحتى الآية 105 بعد 100 من سورة الأنعام. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يتجدد بمشيئة الله تعالى في 13 دقائق صباحا. بعد دقائق لنا لقاء مع الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، المؤمن إن عرف نفسه بضعفها وفقرها وذلها وعجزها وتقصيرها وذنوبها يتعلق بربه جل وعلا، يتعلق بغناه بكماله بقدرته برحمته وعفوه، حينئذ يزداد إيمانه، فيا رب زدنا إيمانا.

0: يا رب زدني مع الإيمان إيمانا، واقبل صلاتي بدمع العين هتانا.
1: قدم الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يرتل علينا بدءا من الآية 38 من سورة الحج وحتى الآية 51 من سورة المؤمنون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور.

وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك

إذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم.

مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا

فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى هذه الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وقد رتل علينا بدءا من الآية 38 من سورة الحج وحتى الآية 51 من سورة المؤمنون. ساعتنا الآن هي 2:02. إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة الفجر بمشيئة الله تعالى في 4:30 3 دقائق. قبل ذلك تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف. في هذا اللقاء نستمع إلى آيات بينات للقارئ الشيخ عزة راشد، وإلى ابتهالات للشيخ محمد السوهاجي ينقل لكم صلاة الفجر اليوم من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورتي الزمر وغافر نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورتي الزمر وغافر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. بعد قليل بمشيئة الله تعالى لنا لقاء مع القارئ الشيخ محمد فكر الملاح يتلو ما يتيسر من سورة مريم. وقبل الثالثة بثمان دقائق نستمع إلى القارئ الشيخ عبد المنعم أبو الخير في تلاوة من سورة الفرقان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تقبلوا تحيات مهندس الصوت الزميل شحاتة عبد العظيم والنبوي أبو زيد من أسرة المذيعين. نسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة الإذاعية التي تمتد حتى 5:30 بمشيئة الله تعالى. ندعو الله العلي القدير أن يرزقنا بركة هذه الأوقات بصحبة القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى الآن مع هذه الآيات البينات من سورة مريم في تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد فكر الملاح.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كانت هذه آيات بينات من سورة مريم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد فكر الملاح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

هذه التلبية التي تحرك القلوب شوقا هي شعار الحج، فيها إعلان التوحيد لله، فيها توجه إليه وحده سبحانه. هذه مواسم التائبين، بها الحياة تطيب.

0: المبتهل الشيخ نصر الدين طوبر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ عبد المنعم أبو الخير يتلو علينا ما يتيسر من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.